0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

0: ويم اف ام سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين أما بعد فإن الله عز وجل قد كرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرم أمته ورفع قدرها فوق الأمم السابقة فقال تعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس وما ارتفعت هذه الأمة إلا بنبيها وما شرفت إلا به لذلك كان الاعتناء ببيان مولد هذا النبي الكريم وما ظهر من الآيات عند ذلك وما أعطاه الله من المواهب والشمائل من مهمات الأمور إذ يزداد المؤمن بذلك تعظيما ومعرفة بفضله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل شرف نبيه المصطفى بآيات كثيرة منها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله صلى الله عليه وسلم وهو قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ومن الآيات ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره بقوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه صلى الله عليه وسلم في كتبه المنزلة على أنبيائه وهو قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ومنها ما أوضح سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم مقدم على النبيين وذلك في قوله عز وجل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن الآيات ما يدل على وجوب احترامه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله كقوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ومنها ما يدل على دوام تعظيمه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال عز وجل ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا والرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشي أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين فهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف نخبة بني هاشم وعظيمها روى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار كما دلت عليه النقول والآثار تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة وهي آمنة بنت وهب فحملت بسيد الخلائق والأمم وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر وروى ابن سعد عن عمة يزيد أنها قالت كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي وربما كانت ترفعني وتعود وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول ما أدري فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها وذلك يوم الاثنين قالت فكان ذلك مما يقن عندي الحمل ثم أمهلني حتى إذا دنا وقت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد قالت فكنت أقول ذلك وروى أحمد والبيهقي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. قال البيهقي عقب هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم. وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم، فهو أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربه فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل محمدا الرسول الذي سأله إبراهيم عليه السلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وبشرى عيسى بن مريم، فهو أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر قومه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر القرآن الكريم حكاية عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء، وحجب عنها خبر السماء كما ذكر ذلك بعض العلماء. لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن، وحين أخرج من الجنة، وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. ومنها ما سمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أما شهر مولده صلى الله عليه وسلم فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان لثنتي عشرة ليلة خلت من الشهر المذكور، وأما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف. فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجدا، ذكر ذلك الحافظ العراقي وغيره. ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويرزقنا رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

0: بأجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
7: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga solawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.
8: Ahli dil geet ye gaate hain ke aap aate hain, آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں احباب ذوالوقار 6 ستمبر بروز اتوار دن 3 بجے ویتلم سینٹر لیورپول میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو اسٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے آپ احباب سے گزارش ہے خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں شکریہ

الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر

رضاه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية.

السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب صباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت هواتف الجن بإضلال زمنه

تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري

قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل

وحطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم ظهر صفاء يقينها وانطوت الأحشاء على جنبيها وسطع نور محمد صلى الله عليه

شهر الله رجب. فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا آدم. فقلت ما تريد يا أبا البشر؟ قال أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا رسول الله.

قال أنا شيث. قلت وما تريد يا شيث؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم. الضب له يكلم والحجر له يسلم. ثم انصرف. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل

كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا نوح. قلت وما تريد يا نوح؟ قال أبشري يا آمنة فقد

صاحب الكرم والجود واللواء المعقود. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار وهو يشير بيده

يا آمنة فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح،

جاه، فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له: سيدي وما تريد؟ قال: أبشري يا آمنة. فقال:

أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت

السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. فقلت: وما تريد؟

وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

سارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فتقدمت الأولى وقالت أبشري يا آمنة من مثلك وقد حملت بسيد

يا آمنة فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالله.

صل وسلم على من عشقه يجب. راق الزمان فزال الهم والنصب، واختفى الشرك والعصيان والريب، وأصبح الكون في يسر وفي فرج،

جبريل أنصف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبوابا

المقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطراف.

عظيم. فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر

فانجلى حندس الظلم فانجلى حندس الظلم وأنشد لسان الحال المصطفى خير العوام.

ناته يتوقدوا. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه، هذا الأوحد، هذا جميل النعت، هذا المرتضى، هذا جليل الوصف، هذا أحمد، هذا الوفي.

خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم

كإله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله. فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته. فاستمسك بالعروة الوثقى من قال مقالتك واتبع شريعتك.

صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا واغمسوه في أخلاق النبيين وأخفوه عن أعين العالمين فهو حبيب رب العالمين. فطوبى لحجر ضمه وطوبى لثدي أرضعه وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله وقالت الملائكة نحن أحق به وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد فقد

0: Community Radio 92.1 FM.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for Dhuhr Adhan.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي. واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لي

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: يا رسول الله يا نفسي
6: دار الفتوى dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang. Konsert Maulidur Rasul berbilang budaya. Berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

0: You are tuned to 92.1 FM, Muslim Community Radio.
1: نثار الذهب في مولد سيد العرب، قطع أدبية نثرية تحكي باختصار قصة ولادة النبي المختار، مفعمة بالأحاسيس وعامرة بإظهار الشرف المحمدي.
2: محمد شمس الدنيا، بدر الكون الأنور. محمد شمس الدنيا، نور الدهر وأكثر.
1: نثار الذهب في مولد سيد العرب، وقفات مشوقة عن بعض ما ورد في ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.

0: آثار الذهب في مولد سيد العرب. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام،
0: قمر الهداية وكوكب العناية الربانية،
1: مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام،
0: من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية،
1: وأعلى مقامه فوق كل مقام،
0: وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية،
1: فكان للأولين إماما وللآخرين الختام،
0: وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية،
1: فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام،
0: وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية:
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام.
0: أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية
1: الفائزة بالوصول إلى دار السلام،
0: وأشكره على هذه العطية،
1: وأستعين به وأستهديه على الدوام،
0: وأتوب إليه من الأوزار والزلل والخطية،
1: وأستغفره من الذنوب والآثام،
0: وأطلب الفوز برضاه والرجاء والأمنية،
1: وأسأله العفو والعافية وحسن الختام.
0: وبعد، فهذه عبارات لطيفة بهية:
1: في مولد خير الأنام،
0: سيدنا محمد خير البرية،
1: إمام الأنبياء ومصباح الظلام،
0: جاءت سهلة في ألفاظها، قريبة في معانيها البديعية،
1: فكانت بتوفيق الله تعالى على حسب المرام.
0: فأقول وأنا السائل المتوكل المستعين بحول الله وقوته العلية:
1: فإن من سأله أعطاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن قصده لا يضام.
0: اعلم وفقني الله وإياك للأعمال الصالحة المرضية،
1: وأبرأ قلوبنا من الآلام والأسقام،
0: وأكرمني وإياك بزيارة الروضة الشريفة النبوية،
1: وجعلنا للحجرة المباركة من الخدام.
0: فيقول بعض من ألف في قصة المولد الشريف البهية:
1: ولدت السيدة حواء لسيدنا آدم عليه السلام
0: 40 بطنا من الذرية،
1: في كل بطن ذكرا وأنثى، ووضعت شيثا وحده تعظيما لسر النبي الإمام.
2: ولما ولد شيث انتقل السر المحمدي إليه، وكان جبينه يلمع كالطوالع القمرية،
1: فكان يتميز عن إخوته بعلو القدر والإعظام.
0: ولما انقضى أجل سيدنا آدم وأدركته المنية،
1: أوصى شيثا على أولاده بالقيادة والأحكام، وأوصاه ألا يودع هذا السر إلا في المطهرات من النساء، فامتثل الأمر وبوصية أبيه قام.
0: ثم أوصى أولاده بوصية أبيه المرضية:
1: ألا يودع هذا السر إلا في المطهرات من النساء السالمات من الشكوك والأوهام.
0: ولم يزل هذا السر ينتقل من الأصلاب النقية
1: إلى البطون والأرحام،
0: إلى أن جاء هذا السر إلى سيدنا نوح الذي أنجاه الله ومن معه في الفلك المشحون من الأمواج العالية القوية،
1: فحاز نوح ببركته مراتب الهناء ونال المنى والمرام.
0: ولما وصل سر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام صاحب الملة الحنيفية،
1: أنجاه الله ببركته من نار عدوه، حيث قال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام.
0: ولما انتقل السر المحمدي من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا إسماعيل، جاءه الفداء من الجنة البهية،
1: نزل به سيدنا جبريل لما أمر أبوه بذبحه في المنام.
0: ولم يزل سر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينتقل من الأصلاب الطاهرة الزكية
1: إلى الأرحام الفاخرة الفخام،
0: إلى أن وصل إلى جده عبد المطلب المنسوب إلى القبيلة القرشية،
1: فحمى الله تعالى ببركته من أصحاب الفيل البيت الحرام.
0: وذلك أن أبرهة الحبشية بنى هيكلا للشرك وزينه بأنواع الزمرد والياقوت الجوهرية،
1: وزعم أنها كالكعبة وأراد أن تحجها العرب في كل عام،
0: فأغاظه نفر من القبائل الحجازية
1: فاشتد غضبه وشعر بالكرب والاغتمام،
0: وجمع جندا يزيد عن 60,000 من الفئة الجاهلية،
1: وبعث معهم فيلا وأرسلهم إلى مكة طالبين البيت العتيق للانهدام.
0: فلما وصلوا إلى مكة عجز الفيل فتخلفوا عن دخول البلدة المحمية،
1: فإذا وجهوه إلى أي جهة توجه، وإذا وجهوه إلى مكة برك فلم يستطع القيام.
0: فلما رأوا ما حل بهم من سوء نيتهم الدنية
1: أخذوا ما لعبد المطلب من الأنعام،
0: فجاءه الخبر فدار نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جبينه كالدائرة الهلالية،
1: حتى أصبحت به أماكن مكة كالمصابيح يزول منها الظلام.
2: فتوجه عبد المطلب ومعه بعض الوجاهات القرشية،
1: وسأل أبرهة في رد ماله فرد عليه ما أخذ الأقوام،
0: ثم قال له: لما لم تسأل عن البيت؟ فقال: المال مالي، وللبيت رب يحميه بحمايته القوية.
1: فلما قصدوا هدمه أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، حتى شربوا كؤوس الموت الزؤام،
0: وبقي واحد منهم، فتوجه إلى ملكهم وقص عليه قصته المحكية،
1: فكان طائره على رأسه فأسقط الحجر عليه فمات، وخص الله ملكهم بالبرص والجذام،
0: وما زال في عقوبة إلى أن عجل الله بروحه إلى الطبقات السعيرية،
1: وسيلقيه في نار ذات عذاب شديد وانتقام.
0: ونجى الله عبد المطلب ببركة نور سيدنا محمد خير البرية،
1: فعلى قدره واشتهر فضله في الأنام.
0: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة المروية
1: عن قصة مولد النبي عليه الصلاة والسلام،
0: ولها تتمة تسمعونها بإذن رب البرية
1: في الحلقة المقبلة في نفس الموعد على التمام.
2: نثار الذهب في مولد سيد العرب، قطع أدبية نثرية تحكي باختصار قصة ولادة النبي المختار، مفعمة بالأحاسيس وعامرة بإظهار الشرف المحمدي.
3: محمد شمس الدنيا، بدر الكون الأنور، محمد شمس الدنيا، نور الدهر وأكثر.
2: نثار الذهب في مولد سيد العرب، وقفات مشوقة عن بعض ما ورد في ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.

وسلم: نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي، حب محمد صلى الله عليه وسلم.

أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر، أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم.

الخير إلى إذاعة شارية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.

لكم نحيي أحمدا، نحكي محبته على طول المدى. بلغات كل الناس طفل غردا، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا محمد.

0: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
5: Una nascita che ha cambiato il mondo. Un messaggio che continua a ispirare, un'eredità che vive attraverso le generazioni. Egli è Muhammad, che la pace sia su di lui. Unisciti a noi nell'onorare la sua benedetta nascita. Domenica 6 settembre presso il Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Visita mawlidconcert.org.au. Ricordiamo la sua nascita. Onoriamo il suo messaggio e portiamo avanti la sua eredità, perché è sulla sua via che viviamo.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في

المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. من المهم معرفة صفات الرسول الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يكون الشخص رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية، من جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة، ربعة لكنه إلى الطول، كان متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، أشم الأنف، أي أنفه طويل ليس قصيرا، أزج الحاجبين من غير قرن، حاجباه متقاربان ليسا ملتصقين، لكن ليسا متباعدين، واسع العينين. أما شعره صلى الله عليه وسلم، كان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه، وأحيانا إلى أسفل من الأذنين، وأحيانا يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإنه في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، أما للنساء التقصير فقط، لغير ذلك ما حلق بالموسى قط، ولم يشب من شعره إلا نحو 20 شعرة، كان شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أر مثله قبله ولا بعده، أي في الحسن والجمال. وإذا تكلم كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها، لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، فقد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفاه الله تعالى عليه، عاش 63 سنة. عيسى عليه السلام عاش في الأرض 120 سنة. أما من يقول: رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء يخالف الشرع نقول: كذاب، أنت كذاب. الرسول لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف شريعته. كذلك إن قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة، فهو كذاب. في اليقظة الرسول صورته تلك الصورة التي عاش عليها، لا يتغير، ليس كالملائكة. الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير، ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين بل أكثر، فقيل له: صف لنا كيف شعر الرسول. قال: أبيض. الله أظهر كذبه في أول كلمة.
يوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون. لأجل هذا معرفة صفات الرسول الخلقية واجب. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. ميتا تستخدم صورك لتدريب ما يعرف بالذكاء الاصطناعي. أثار إطلاق شركة ميتا نظام ميوز إيميج موجة من المخاوف المتعلقة بخصوصية المستخدمين، بعدما أصبح بإمكان النظام تحليل الصورة المنشورة على الحسابات العامة في إنستغرام ومعرفة محتواها، ثم استخدامها لتدريب ما يعرف بأنظمة الذكاء الاصطناعي وإنتاج صور جديدة منها من دون نسخها بشكل مباشر. وتزايدت الانتقادات بعدما أدرجت ميتا أصحاب الحسابات العامة ممن تجاوزوا 18 من العمر ضمن هذه الميزة تلقائيا من دون طلب موافقة صريحة أو اختارهم عند الاستفادة من صورهم في تدريب هذه الأنظمة. كما وورد أن رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات الدكتور محمد محسن رمضان قال إن الخطر الحقيقي لا يكمن في نسخ الصور نفسها، بل في قدرة النظام على تحليل ملامح الوجه واستخدامها لإنتاج صور جديدة، ما قد يمهد مستقبلا لإساءة الاستخدام، خصوصا مع تطور تقنيات التزييف العميق. وأوضح أن استثناءات الحسابات الخاصة وحسابات القاصرين من هذه الميزة لا يوفر حماية كاملة، لأن ميتا تؤكد أنها قد تستخدم بيانات أخرى مثل التعليقات والنصوص والملفات الصوتية لتطوير هذه الأنظمة. وللحد من استخدام الصور، ينصح الخبراء بتحويل الحساب إلى خاص، لأن الحسابات الخاصة غير مشمولة بهذه الميزة. أما من يفضلون الإبقاء على حساباتهم عامة، فيمكنهم الدخول إلى إعدادات إنستغرام ثم اختيار المشاركة وإعادة الاستخدام وتعطيل خيار السماح للآخرين بإعادة استخدام المحتوى مع ما يسمى بميزات الذكاء الاصطناعي. ويتيح التطبيق أيضا تعطيل استخدام كل صورة أو مقطع فيديو على حدة. ومن جانبه، يذكر مساعد وزير الداخلية المصرية الأسبق اللواء أبو بكر عبد الكريم أن القضية لا تتعلق برفض التطور التقني، بل بالسماح للمستخدم في التحكم ببياناته الشخصية ومنع استغلالها أو انتحال هويته من دون علمه. ودعا إلى عدم الاعتماد على الإعدادات الافتراضية لمنصات التواصل الاجتماعي ومراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتجنب نشر الصور الحساسة أو صور الأطفال، وعدم منح التطبيقات الخارجية صلاحيات غير ضرورية، مؤكدا أن حماية الخصوصية الرقمية أصبحت ضرورة في ظل التطور المتسارع لتقنيات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.
1: محمد فخم وانفخم. في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
2: In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.
7: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

طيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: أصدقائنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629, or visit alliedassist.com.au.
3: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
6: Eine Botschaft der Barmherzigkeit, ein Vermächtnis der Rechtleitung. Ein Lebensweg, der Generationen geprägt hat, ist der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm. Die Islamic Charity Project Association lädt Sie unter dem Management von Darul Fatla herzlich zur Maulid-Feier ein. Besuchen Sie uns am Sonntag, den 6. September 2026, zu einem inspirierenden Abend mit Koran-Recitation, multikulturellen Darbietungen, einem Kinderprogramm und Gedenken. Im Whitlam Leisure Center 90A Memory Avenue Liverpool. Einlass ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter maulidkonzern.org.au. Wir gedenken seiner Geburt, ehren seine Botschaft und tragen sein Vermächtnis weiter, weil wir seinen Weg folgen.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: الشرك.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات مولدconcert.org.au.

0: هي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني، شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
0: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
2: A 2MFN sponsor.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way we live.
1: إخوة النبي في الرضاعة برنامج يعرفكم على أسماء وحوادث تزيد من مخزون الثقافة. مادة مهمة لمزيد من المعلومات حول السيرة النبوية العطرة. أين وصلنا في الجلسة السابقة؟ هل تذكر؟ بالطبع، لقد تكلمت عن أخذ السيدة حليمة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف حلت البركة عليها.
2: نعم، واليوم سنكمل لنتعرف أكثر على إخوة النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وسنبدأ بتوفيق الله في التكلم عن الشماء بنت الحارث، ويقال الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأمها السيدة حليمة السعدية.
1: أذكر أنه كان لديها إخوة أشقاء من أمها وأبيها، أليس كذلك؟
2: كان لديها شقيقها عبد الله بن الحارث وشقيقتها أنيسة بنت الحارث، وأما الشماء أو الشيماء فكان اسمها خذامة، وغلب عليها لقب الشيماء فلا تعرف في قومها

0: إلا به رضي الله عنها، وكانت تحضن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أمها السيدة حليمة، فهي حاضنته الأولى قبل أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها.
1: إنها معلومات جد مهمة لي.
0: وفي ديار بني سعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مع أولاد حليمة إلى المراعي، وأخته الشيماء تحضنه وتراعيه، فتحمله أحيانا إذا اشتد الحر وطال الطريق، وتتركه أحيانا يدرج هنا وهناك، ثم تدركه فتأخذه بين ذراعيها وتضمه إلى صدرها، وأحيانا تجلس في الظل فتقول شعرا: يا ربنا أبقي لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطيه عزا يدوم أبدا. فكان راوي هذه القصة يقول: ما أحسن ما أجاب الله دعاءها.
1: سبحان الله، إذن كانت الشيماء تهتم به اهتماما كبيرا.
0: وكيف لا، وهو البركة العظيمة التي حلت ديارهم. وكانت السيدة حليمة توصي ابنتها الشيماء برعاية النبي صلى الله عليه وسلم. وذات يوم وفي الظهيرة غفلت عنه السيدة حليمة فخرجت تطلبه، وأفزعها الحر وقت ذاك، فوجدته مع الشيماء وهي تقول: هذا أخ لي لم تلده أمي، وليس من نسل أبي وعمي، فأنمه اللهم فيما تنمي. وجعلت حليمة تلوم ابنتها وتقول في لهجة العتاب: في هذا الحر يا شيماء. فأجابتها الشيماء: يا أمي، ما وجد أخي حرا، رأيت غمامة تظل عليه، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت، حتى انتهى إلى هذا الموضع. فجعلت حليمة يرتسم العجب بوجهها وتقول: أحقا يا بني؟ فتقول: إي والله، إي والله.
1: ما شاء الله كان، عندما كان طفلا كانت الغمامة تظلله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، وهذا من فضل الله عليه. ومرت الأيام وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهله وشب وبعث، ولما كان يوم هوازن ظفر المسلمون بهم وأخذوا الشيماء فيمن أخذوا، فقالت للمسلمين: تعلمون والله أني أخت صاحبكم من الرضاعة. فلم يصدقوها حتى قدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أختك من الرضاعة. قال: وما علامة ذلك؟ فأخبرته بعلامة عرفها بها، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها، فقال: إن أحببت فأقيمي عندي مكرمة محببة، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك وصلتك.
1: بماذا أجابت؟
0: قالت: بل أرجع إلى قومي. ثم أسلمت وشهدت بالرسالة، فأعطاها الرسول غلاما يقال له مكحول وجارية، كما وهبها من الشياه والنعم شيئا كثيرا، وردها إلى قومها. ولم يتوقف إكرام النبي عليه السلام للشيماء عند هذا الحد، بل شمل عفوه وكرمه بني سعد جميعهم، وبنو سعد من هوازن.
1: وكيف ذلك؟
0: ذلك أنه لما انتصر المسلمون في معركة حنين، عندئذ أتاه وفد من هوازن وفيهم عمه من الرضاعة، وهم يرجون عفوه ويعلنون إسلامهم. وتقدم خطيبهم زهير بن صرد وقال: يا رسول الله، إنما في هذه الحظائر من كان يكفلك من عماتك وخالاتك وحواضنك، وقد حضناك في حجورنا، لقد رأيتك رضيعا، فما رأيت رضيعا خيرا منك، ورأيتك فطيما، فما رأيت فطيما خيرا منك، ثم رأيتك شابا، فما رأيت شابا خيرا منك، وقد تكاملت فيك خصال الخير، ونحن مع ذلك أهلك وعشيرتك، فمن علينا، من الله عليك. ثم أنشأ يقول: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من محضها درر، فألبس العفو من قد كنت ترضعه، من أمهاتك إن العفو مشتهر، إنا نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية إذ تعفو وتنتصر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسوله. فكان هذا سبب اعتاقهم عن بكرة أبيهم
1: عليه أفضل الصلاة والسلام. لقد كانت حياة السيدة شيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة حافلة، وسطعت فيها بركاته عليه السلام.
0: بالطبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والبركة العظمى.
2: إخوة النبي في الرضاعة. إخوة النبي في الرضاعة برنامج يعرفكم على أسماء وحوادث تزيد من مخزون الثقافة. مادة مهمة لمزيد من المعلومات حول السيرة النبوية العطرة.

0: Unity Radio 92.1 FM.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: الأمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
2: آمين يا رب.
1: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام.
2: آمين.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري.
2: آمين.
1: ومن شر لساني ومن شر قلبي.
2: آمين.
1: اللهم أعني ولا تعن علي.
2: آمين.
1: وانصرني ولا تنصر علي.
2: آمين.
1: ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي.
2: آمين.
1: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله،
1: يا
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله،
1: يا الله،
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله،
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك،
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا،
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة،
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا،
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك،
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا،
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين،
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة،
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين،
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين،
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى،
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل،
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار،
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار،
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: عنا يا رحمن
1: يا كريم.
0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: A 2MFM sponsor.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبنائكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Poštovani slušaoci, assalamu alaikum. Pozivamo vas na najveći i najposjećeniji multikulturni australijski mevlud koji će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine u Whitlam Center na broju 90A Memorial Avenue, Liverpool, sa početkom u 16:00. Kapije će biti otvorene u 15:00. Ulaz je besplatan, a za namaz, abdesthane i sađade su obezbijeđeni. Dođite da zajedno obilježimo rođenje pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na mevludu će učestvovati muslimani iz raznih krajeva svijeta. Program će se izvoditi na engleskom, arapskom, bosanskom, turskom, afričkom, urdu i malezijskom jeziku. Bujrum i dobrodošli.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأنبياء والمرسلين. يا

إهداء إلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة، إلى كل مقتد بالنبي ومقتدية، إلى كل قلب هام شوقاً بحبه، إليكم قبسات من سيرة النبي محمد متسلسلة زمنياً بحسب عمره صلى الله عليه وسلم.

0: الأوصال.
1: اسوداد ظلام ظلمة، عتمة غيهب فحومة، خراب إشراك قتل، غارات عصبية تباغض، تنابذ حسد كراهية، جهل غفلة سفه، تهتر دناءة شذوذ، تكبر إلحاد كفر.
2: غربة ظلمة والأمة تبكي في العتمة، تنتظر الصبح يقود النصر على المأساة، حيرة تحيا في ظل معاناة، وعيون الحزن تفتش في ليل متاهات عن نور، عن ومض الفجر المنشود.
1: ها هو الظلم ينتشر في أرجاء الأرض المعمورة، وكان لا بد له من اضمحلال وزوال، ولا بد للشمس أن تشرق من جديد، وللصبح أن يضيء في الأفق البعيد. ولكن كيف وأين ومتى ومن؟ كيف لكل هذه الظلمة مع شدتها وكثرة أهلها وأتباعها أن يحل محلها البياض الناصع المشرق؟
2: نور نور نور نور من سوق الليل غدا يسطع، والدنيا ظلم وظلام، وجباه تسجد للأصنام وتركع
1: في انتظار الهادي.
2: نور النور في مكة يزهر إكليلا، والدنيا ظلم وظلام، والباغي يسجد للأصنام ذليلا، حتى جاء الكون محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ولد الحبيب المصطفى، فكانت ولادة نور وإشراقة هدى.

بعد البعثة عدل إنصاف نور إشراقة شمس حق بياض خير إيمان تقوى جمال حسن حلاوة روعة أمان إسلام شفقة رحمة فضل صدق عطف بريق علم وقار حكمة فهم معرفة رقي حلم حصانة تعقل رصانة رزانة استقامة طاعة اهتداء رشاد صلاح وفاء هدي إخلاص هداية ضياء فلاح نجاح سمو صواب.

لا تتعجب ولا تستبعد ذلك، فلقد كان التغير كبيرا والفارق ملحوظا بأدنى نظر وأقل تدقيق، فقد حمل راية العدل من به امتلأت الأرض نورا وعدلا وحكمة وإيمانا.

0: أنا أنتمي.
1: واسمع معي حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر رضي الله عنه للنجاشي ملكها، حيث قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه.

0: نعم، كان لابد من عون رباني ومدد إلهي، وقد استضاءت الدنيا وابتهج المنصفون وسعد السعداء بقائد لا كالقادة ونبي فاق الأنبياء. فينبغي لكل متبع له ومؤمن به أن يسأل عن تاريخ هذا الرسول العظيم والنبي الأمين. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة القدوة، وحتى يتم الاقتداء به كان لابد من معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم.
1: هو أول بالفضل غير منازع.
0: لما كان البشر محتاجين إلى من يعلمهم أرسل الله رسلاً أمناء فطناء أذكياء، ليس فيهم كافر كذاب ولا خائن ولا زان ولا بشع ولا من فيه شيء منفر، وقد أتوا كلهم بدين واحد وهو الإسلام، ولم يختلفوا في ذلك بالمرة. وأفضل هؤلاء الأنبياء وآخرهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، زادنا الله شرفاً بذكر سيرته الطيبة.

وليس هذا فقط، فقد وعد الله عز وجل من آمن به وشكره الشكر الصحيح بمزيد من النعم تفوق ما سبق في الدنيا من نعم بكثير كثير، وهو جزاء أبدي ونعيم لا ينتهي بالمرة. فكيف يستطيع الإنسان أن يكتفي من شكر الله تعالى على ما أعطاه؟ لا يستطيع بالمرة. ولذلك ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الناس وأطهرهم وأزكاهم وأتقاهم وأشكرهم لله أنه كان يصلي في الليل وهو يكثر من البكاء حتى تبتل لحيته، وعندما سئل عن سبب ذلك أجاب: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟

محمد. من هو ابن الذبيحين؟ هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فقد ورد في حديث رواه الحاكم في المستدرك أن صحابياً نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الذبيحين فلم ينكر عليه ذلك، وهو مع ضعفه إلا أنه اشتهر ذكره بين أهل السير. وأما الذبيحان فالأول منهما إسماعيل بن إبراهيم، وهو المشهور بإسماعيل الذبيح، وأما الآخر فهو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم.

وقصة ذلك أن جد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد المطلب أراد أن يحفر بئر زمزم لأهل مكة بعد أن اختفى الماء مدة طويلة، فلم تعاونه قريش على ذلك، وكان له ولد اسمه الحارث لم يولد له يومئذ غيره، فلما مضى إلى ذلك وحفر البئر واستخرج الماء لقي من قريش من الأذى ما لقي، حتى تمنى لو كان له عصبة من الأولاد وجمع منهم يدافعون عنه ويحمونه ويساعدونه في أمره. فنذر نذرا كما كانت عادة الجاهليين أن يذبح آخر أولاده إن رزق بعشرة أولاد، وكان عبد الله والد نبينا عليه الصلاة والسلام أصغر أولاده وأحبهم إليه، فأخذه عبد المطلب بيده ليذبحه، فلما رأته قريش قامت إليه وقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب؟ فقال: أذبحه. فقالت له قريش وبنوه: لا تذبحه أبدا، إذا فعلت هذا اتخذ الناس ذلك عادة في ذبح أبنائهم، وأشاروا عليه أن يقصد عرافة ليسألها في هذا الأمر، فإن أمرته بذبحه ذبحه، وإن أمرته بأمر فيه فرج قبله. فانطلقوا إليها حتى وجدوها فسألوها، وقص عليها

فلما اقترعوا خرج سهم عبد الله، فزادوا 10 من الإبل فصارت 20، واقترعوا ثانية فخرج سهم عبد الله مرة ثانية فزادوا 10 من الإبل فصارت 30، وهكذا يخرج سهم عبد الله حتى بلغت الإبل 100، فخرج سهم الإبل فذبحت بدل ذبح عبد الله فسمي بالذبيح. تنبيه: ما ذكر في هذه القصة من أمر النذر هو شيء كانت العرب تفعله في الجاهلية، وجاء نبي الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام ليمنع هذا، فإن النذر في شرعه عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا في عبادة وقربة فحسب، أما ما كان حراماً أو مذموماً بل ومباحاً فلا نذر فيه.

0: كان مولده الشريف في 12 من ربيع الأول في عام الفيل، وقال بعضهم الموافق 20 من نيسان من عام 571 رومية. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمكة في دار كانت بيد عقيل بن أبي طالب، وذلك في عام الفيل عند طلوع الفجر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين. كانت ولادته صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر 12 ليلة مضت من ربيع الأول على الأشهر.
1: واستانت الدنيا بطه المصطفى.
0: وقد وقع في حال ولادة المصطفى خوارق، منها أن أمه آمنة رأت حين ولدته نورا خرج منها أضاء وانتشر حتى رأت قصور بصرى وهي مدينة بالشام، ونزل صلى الله عليه وسلم من بطن أمه على الأرض شاخصا رافعا بصره إلى السماء. وفي تلك الليلة انكسر إيوان كسرى ملك الفرس، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار الفرس التي كانوا يعبدونها ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام.

وروي أن عبد المطلب كان رأى في منامه سلسلة فضة خرجت منه أضاء لها العالم، لها طرف بالسماء وطرف بالأرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب، ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة نور، وأهل المشرق والمغرب متعلقون بها، فعبرت له بمولود يتبعه أهل الأرض ويحمده أهل السماء. مات والد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة وقيل أكثر، وكان عليه الصلاة والسلام حملاً أي في بطن أمه كما صحح ذلك الحاكم في مستدركه.

أيها الأحباب، الاحتفال بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام عمل فيه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، وهو من السنن والبدع الحسنة التي تدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فمن هذا الحديث يعلم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة سيئة أو سنة سيئة، وبدعة حسنة أو سنة حسنة. ومن الأمثلة على البدعة السيئة المخرجة عن الإسلام بدعة المعتزلة الذين قالوا إن العبد هو يخلق أفعاله، والعياذ بالله تعالى. والله تعالى يقول: قل الله خالق كل شيء. كذلك بدعة الخوارج الذين كفروا كل المسلمين سواهم، وبدعة المجسمة الذين يعتقدون أن الله تعالى جسم قاعد على العرش، والعياذ بالله، ويعتقدون أن الله له حجم وكمية ومقدار، وأن له هيئة وصورة وشكلا. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والاعتقاد الحق اعتقاد كل المسلمين من زمن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، أن الله تعالى ليس جسماً لطيفاً كالروح والضوء، وليس جسماً كثيفاً كالإنسان والحجر، وأنه تعالى لا يشبه شيئاً من خلقه. والله تعالى أمرنا بألا نشبهه بخلقه، فقال عز من قائل: فلا

وأما الأمثلة على البدع الحسنة أيها المؤمنون فكثيرة، ومن ذلك نقد المصاحف، لأن المصحف الذي أملاه الرسول على كتبة الوحي لم يكن منقطا، وأول من نقط المصاحف هو التابعي الجليل يحيى بن يعمر، كما ذكر ذلك أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن في كتابه المصاحف. ومن البدع الحسنة سن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصلاة التراويح جماعة، لأن التراويح ما كانت تصلى جماعة في زمن الرسول وخلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر. عمر رضي الله عنه هو أول من أحدث هذه البدعة وقال عنها: نعمة البدعة هذه، سماها بدعة ومدحها، وهذا رواه عنه البخاري. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فكلمة كل هنا جاءت بمعنى الغالب، ومعنى الحديث غالب البدع هي بدع ضلالة، وليس المعنى جميع البدع بدع ضلالة. ومن البدع الحسنة أيضا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، وكان حاكما تقيا شجاعا. وعلى هذا عادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بالمولد وتظهر عليهم البركات والمسرات.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوة الإيمان، دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. وجاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا، أي أجمعوا على أنه حسن، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن جملة ما استحسنته الأمة أيها الأحبة وأجمعت على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم، فإنه من الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيه من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وهو وإن لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو من البدع الحسنة التي اتفق علماء الأمة على جوازها. وأول ما حدث هذا الاحتفال في أوائل القرن السابع من الهجرة، أحدثه ذلك التقي العالم المجاهد المظفر ملك إربل رحمه الله، وجمع لهذا كثيرا من علماء عصره، فاستحسنوا فعله ومدحوه ولم ينكروه. وهكذا العلماء بعدهم أيها الأحبة، لم ينكر فعل المولد أحد منهم، حتى ظهر في القرن الماضي جماعة من المجسمة نفاة التوسل، فأنكروا فعل المولد إنكارا شديدا، أي أنكروا ما استحسنته الأمة جمعاء لعصور متتالية، وزعموا بجهلهم وجرأتهم على الدين أنه بدعة ضلالة، واستدلوا بحديث وضعوه في غير موضعه، وهو حديث كل محدثة بدعة، وأرادوا أن يموهوا به على الناس، وهو حديث صحيح، لكن معناه أن ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة غير حسنة إلا ما وافق الشرع، فإنه لا يكون مذموما. فكلمة كل يراد بها هنا الأغلب لا الجميع بلا استثناء. فقد صح في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. رواه عنه الإمام البيهقي وغيره. ثم كيف يا أهل الفهم يقول هؤلاء المحرومون عن اجتماع المسلمين على قراءة القرآن وذكر الرحمن ومدح محمد سيد الأكوان مما شرعه الله والرسول وتلقته الأمة بالقبول إنه بدعة ضلال؟ وكيف يتجرؤون على ذلك؟ ألم يسمعوا قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن؟ وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ألم يرد مدح النبي عليه الصلاة والسلام
في القرآن الكريم، فقال الله عز من قائل عن حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة كمان اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري ببرنامج جواهر أزهرية. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا،
0: آمين،
1: وزدنا علما يا أرحم الراحمين،
0: آمين.
1: كنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن حسن الخلق وأهمية حسن الخلق وأثره في إصلاح وبناء المجتمعات، فاليوم أحببنا أن نتكلم عن واجب من الواجبات القلبية أو ما يسمى بالأخلاق الباطنة التي نحتاج إليها،
0: نعم،
1: ألا وهو الرضا عن الله تعالى. الرضا عن الله تعالى من الواجبات القلبية، يعني هذا الشيء يجب بالقلب،
0: نعم،
1: يجب على كل مكلف أن يرضى عن الله تعالى. والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. الرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. فيجب على المكلف أن يرضى عن الله تعالى، أي لا يعترض على الله اعتقادا،
0: نعم،
1: ولا لفظا، باطنا وظاهرا في قضائه وقدره، فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم، مع التمييز في المقدور والمقضي. يعني هذا لابد أن الواحد ينتبه له، لأنه نعم نحن نسلم لله تبارك وتعالى، نرضى عن الله تبارك وتعالى في كل الأحوال اعتقادا، لا يعترض على الله اعتقادا، يعني بمعنى إنه القلب يعترض على الله لا يقبل هذا الشيء،
0: نعم،
1: ولا لفظا باللسان، باطنا يعني في كذلك في القلب، وظاهرا بالأفعال التي يعملها الإنسان في قضائه وقدره، فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم. قال: مع التمييز في المقدور والمقضي، فإن المقدور والمقضي إما أن يكون مما يحبه الله وإما أن يكون مما يكرهه الله. يعني القضاء والقدر، لما نقول نرضى بقضاء الله وقدره، القضاء اللي هو يعني صفة الخلق،
0: نعم،
1: فالله تعالى خالق للخير وخالق للشر، خلق الخير وخلق الشر، نرضى بخلق الله للخير وكذلك بخلقه للشر،
0: نعم.
1: أما الخير فهو بمحبة الله وبرضاه سبحانه وتعالى، قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما الشر كالكفر والمعاصي فالله عز وجل هذا هو بخلقه، لكنه ليس بمحبته ولا برضاه، قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. ده القضاء. القضاء يعني بمعنى صفة الخلق، أي الله عز وجل هو خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، خالق أعمالنا الاختيارية وأعمالنا الاضطرارية. والقدر أي التقدير، والتقدير بمعنى التدبير، وهو خلق الله للأشياء على الوجه المطابق لعلمه الأزلي. خلق الله، إيجاد الله للأشياء على الوجه المطابق لعلمه الأزلي، فيخلقها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه، يخلقها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. فنحن نرضى بتدبير الله للأشياء. ويعني يقول ايه: العالم وما حوى ملك لله تعالى،
0: نعم،
1: العالم وما حوى ملك لله تعالى، والعبد عبد والرب رب.
0: الله.
1: والعبد الله. عبد والرب رب. لذلك قال سيدنا أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن المقضي الذي هو محبوب لله تعالى على العبد أن يحبه كفعل الحسنات كالإيمان كالإسلام ونحو ذلك، والمقضي الذي هو مكروه لله تعالى كالمحرمات فعلى العبد أن يكرهه من غير أن يقره تقدير الله تعالى وقضاءه لذلك المقدور. يعني فرق بين خلق الله، إيجاد الله لهذا الشيء، وبين يعني فرق، يعني واحد يقول لك الله عز وجل خلق الشر وقدره، الخير الذي يعني الخير والشر هو بخلق الله عز وجل، فالخير الذي هو بخلق الله نحن نحبه، والشر الذي خلقه الله عز وجل وهو بخلق الله وبإيجاد الله نحن نكرهه، لا نكره تقدير الله لهذا الشيء وخلق الله لهذا الشيء، إنما لأن الله لا يحب ذلك، لأن الله عز وجل لا يحب منا فعل السيئات، لا يرضى لعباده فعل الكفر كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. فالمعاصي من جملة مقدورات الله تعالى ومقضياته، فيجب على العبد كراهيتها، من حيث إن الله تعالى يكرهها ونهى عباده عنها، فليس بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين كراهية بعض المقدورات والمقضيات تناف، لا يوجد تناف أو تناقض بين هذا وذاك، نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، نكره بعض المقدورات والمقضيات التي هي شر ككره المعاصي ككره الكفر ونحو ذلك، لأن الذي يجب الرضا به هو القدر، هو القدر الذي هو تقدير الله تعالى الذي هو صفته، والقضاء الذي هو صفته، وأما الذي يجب كراهيته فما كان من المقدورات والمقضيات محرما بحكم الشرع. لو نظرنا في هذه المسألة، مسألة الرضا عن الله تبارك وتعالى، وكيف أن يعني أنبياء الله صبروا وعباد الله المؤمنين يعني صبروا على يعني سلموا لله في كل أحوالهم، والله تبارك وتعالى قال عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمما نزل على بعض أنبياء الله في بعض الكتب القديمة غير القرآن، مما نزل على بعض أنبياء الله قال الله عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، يعني نحن بنقولها بالعامية أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، فنزل في بعض الكتب ما يدل على هذا المعنى، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، الله قال والله غالب على أمره، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله،
0: نعم.
1: عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد.
0: سبحان الله سبحان الله،
1: يعني نعم. انظر إلى هذا الكلام، عبدي تريد وأريد،
0: نعم،
1: ولا يكون إلا ما أريد، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد،
0: نعم،
1: وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: بالله عليك بعد هذا الكلام كيف للإنسان أن يحمل هما؟
0: نعم.
1: كيف للإنسان أن يبقى مهموما محزونا؟ يعني تتلاعب به الخواطر وتتلاعب به الشيطان وتتلاعب به الأهواء، فالإنسان يعني يرضى بما
0: قسمه قضاه الله
1: بما قسمه الله له. وقال بشر بن الحارث قصدت عبادان، هذه منطقة اسم مكان، في بداية يعني في أول سيره وسلوكه إلى الله، قال فإذا أنا برجل مجذوم أعمى، أصابه الجذام، الجذام هو تتساقط مرض تتساقط تتساقط اللحم يتساقط بسببه. فقال بشر بن الحارث: قصدت عبادان، وهذا اسم مكان، في بدايتي، يعني في أول سيري إلى الله، فإذا أنا برجل مجذوم أعمى قد صرع في الشمس، والنمل يأكل لحمه، والنمل يأكل لحمه. فقلت: يا رب، مجذوم أعمى يأكل النمل لحمه. فرفعت رأسه فوضعته في حجري. يعني انظر، هذا بشر بن الحارث من كبار الأولياء والصالحين، قصد مكان، وفي بداية يعني سلوكه لطريق الولاية والزهد والعبادة، قال: فإذا أنا لي واحد رجل مجذوم أصابه الجذام، والجذام هذا ليس أمرا سهلا، تتساقط منه الأطراف وتسود ويتساقط اللحم، وله رائحة كريهة ونحو ذلك، حتى إنه ورد في بعض الأحاديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا الحديث ينبغي أن يعني أن يفهم، ويعني أن يفهم على وجهه.
0: نعم.
1: فر من المجذوم فرارك من الأسد، معناه الإنسان الذي لا يتحمل، الذي لو أصيب بهذا قد يعترض على الله عز وجل ولا يصبر، فهذا عليه يعني أن يفر من هذا. أما الإنسان المتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه المرض بذاته لا يخلق العدوى، إنما خالق المرض هو الله.
0: نعم.
1: والمرض ينتقل من إنسان إلى إنسان بتقدير الله عز وجل وبخلق الله سبحانه وتعالى. فهذا، انظر إلى هذا الرجل، يعني حصلت عنده شفقة، حتى يعني زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية، أنه كان من صفة سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه التواضع.
0: نعم.
1: فكان يأتي إلى الزمنة والمرضى واللي عندهم جذام فيداويهم ويقضي لهم حاجاتهم، وهذا من شدة توكله على الله.
0: نعم.
1: عز وجل. احنا شفنا اللي حصل، يعني
0: ده كان تلك القصة، تلك البنت.
1: نعم.
0: المحدودبة الظهر.
1: نعم، صحيح. ولكن احنا من فترة قريبة، يعني ما حصل ايام كورونا،
0: نعم،
1: وكان كم وكم من الصداقات تقطعت، ومن الارحام تقطعت، والتباعد وكله خوفا من المرض ونحو ذلك. فالإنسان عليه أن يتوكل على الله عز وجل. فهذا بشر بن الحارث، انظر ماذا صنع هذا الرجل. قال: فإذا أنا برجل مجذوم أعمى قد صرع في الشمس، والنمل يأكل لحمه. فقلت: يا رب، مجذوم أعمى يأكل النمل لحمه. فرفعت رأسه فوضعته في حجري. شال كده رأسه وحطها في حجره. قال: فرفعت رأسي فوضعته في حجري، فلما أفاق. انظر إلى حال هذا الرجل، وإلى يعني الكلام الذي سيقوله. فلما أفاق قال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ الله أكبر. قال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ سيدي يجوز أن تطلق على الله، يجوز أن يطلق على الله لفظ السيد على معنى أنه المدبر لجميع المخلوقين سبحانه وتعالى. فقال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ فوحقه لو قطعني إربا إربا ما ازددت له بتوفيقه إلا حبا. قلبه حاضر شيخ، قلب.
0: نعم.
1: هذا لما يكون القلب حاضر مع الله عز وجل. قال: لو قطعني، يعني قطع إربا إربا، قطعا صغيرة. قال: ما ازددت له بتوفيقه إلا حبا، لأنه هذا بتوفيق الله عز وجل، أن يوفقك الله لفعل الطاعة والصبر ونحو ذلك. وورد عن سيدنا عيسى المسيح، عيسى بن مريم عليه السلام، أنه مر برجل مقعد أعمى مضروب الجنبين بالفالج، يعني أصابه الفالج شلل لا يتحرك، وقد تناثر لحمه من الجذام، وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه.
0: سبحان الله.
1: مقعد أعمى.
0: نعم.
1: مضروب الجانبين بالفالج ويقول
0: الحمد لله،
1: وتناثر لحمه من الجذام وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فقال له عيسى: يا هذا، أي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك. إنه سيدنا عيسى تعجب من حاله فقال له يا روح الله، معنى روح الله يعني روح عيسى روح مشرف عند الله، فقال يا روح الله أنا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته. يقول طالما أنا في قلبي معرفة ربي والإيمان به والتسليم له فكل بلية بعد ذلك هينة. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام صدقت. قال له سيدنا عيسى صدقت، هاد يدك، مد يدك، فمدها. فلما أمسكه سيدنا عيسى عليه السلام تحول حاله فصار أحسن الناس وجها وأفضلهم هيئة. هذه معجزة لعيسى عليه السلام، وصار يعني مشى معه وصار في صحبته فالمؤمن الكامل سيدي، المؤمن الكامل لا يختلج في قلبه اعتراض، وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه.
0: هو مولانا ألم يرد أنه في بعض الروايات أنه البلاء أحيانا يكون لرفع الدرجات، وبالنسبة للأنبياء الأمثل فالأمثل.
1: هو بعض العلماء ماذا قال؟ قال البلاء إما أن يكون تنقية وإما أن يكون ترقية.
0: أيوة.
1: يعني إيه تنقية وترقية؟ البلاء إما أن يكون تنقية كما ورد في الحديث، لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى تتحاشى عنه ذنوبه، تتساقط عنه ذنوبه كما يتساقط الورق عن الشجر. وإما أن يكون ترقية كابتلاء النبيين والمرسلين. هذا لرفع درجاتهم وكمان للمؤمنين. ورد في الحديث إن الله يكتب للعبد الدرجة العالية في الجنة، المنزلة العالية في الجنة، ولا يبلغها هذا العبد بحسن عبادته، بحسن تقواه، بحسن صلاته وصيامه، لا يبلغها بحسن عبادته. قال فيبتليه الله ثم يرزقه الصبر على هذا البلاء حتى يحصل هذه المنزلة العالية.
0: سبحان الله.
1: يقول من رحمة الله بعبده المؤمن أن نشوف أدي وكم وكم من المرات بيكون الواحد كده قاعد مبسوط وفجأة يتغير حاله، ولتغير موده، تغير من فرح إلى حزن، يغتم قلبه، يغتم. هذا الاغتمام الذي يحصل له في قلبه لو صبر عليه له به أجر.
0: سبحان الله.
1: هذا من عظيم فضل الله. هذا الاغتمام الذي حصل له في قلبه لو صبر عليه يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى. أما إن لم يصبر وصار يعني يعترض على الله ويتكلم هنا وهناك وكذا وكذا، ضيع على نفسه الأجر وضيع على نفسه الثواب. فالمؤمن كلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه، وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا. وده بيحصل كتير، لك احنا بندعي وما فيش أي أثر، وما فيش أي يعني أثر، ولا يستجاب لي. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حذر فقال لا يستعجلن أحدكم، يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، فعند ذلك يترك الدعاء. هو الدعاء في حد ذاته عبادة.
0: نعم.
1: لله. سواء استجيب لك يعني حصل المطلوب أو لم يحصل، حصل المراد أو لم يحصل، أنت في كل الأحوال هذه عبادة لله وأنت تثاب عليها. وقد يتحقق المطلوب بإحدى ثلاث، إما أن يتحقق المراد يعني تحصل ما طلبته، وإما أن يصرف عنك من البلاء مثله، وإما أن يدخر لك في الآخرة، وادخاره في الآخرة أعظم.
0: نعم. هو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء مخ العبادة.
1: نعم، له منزلة عظيمة في العبادة. أيوة. يعني هو عبادة. نعم.
0: لكن هون قد البعض يفهم أنه العبادة مثلا أنه يحتاج إلى وضوء أو على
1: غير. العبادة متنوعة. نعم. العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، نهاية التذلل لله تعالى. أيوة. العبادة منها الذكر، منها ما يحتاج إلى الطهارة، ومنها ما لا يحتاج إلى الطهارة.
0: نعم.
1: اللي هي أن يكون على طهارة كاملة. فكالذكر مثلا يجوز للإنسان أن يذكر الله ولو كان يعني على غير وضوء.
0: نعم.
1: كذلك يجوز له أن هناك آداب للدعاء إن شاء الله بنتناولها في حلقة من الحلقات. هناك آداب للدعاء، أن يكون على طهارة كاملة مستقبلا للقبلة، أن يعني أن يطيب مطعمه ومشربه، يعني يأكل من حلال ويشرب من حلال ويلبس من حلال ونحو ذلك. يعني كما قال بعضهم: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب.
0: سبحان الله،
1: كيف نرجو استجابة لدعاء قد طرقنا قد سددنا طريقه بالذنوب. نحن ندعو الإله عند كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب. كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب.
0: يعني بمعنى أنه
1: الواحد، يعني الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام أليس قال: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، يعني يستجيب له. وفي حديث آخر: الرجل يطير السفر، أشعث أغبر، يقول: يا رب يا رب، قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني معناه هذا سد على نفسه طرق الاستجابة. يعني ولئلا أشعث أغبر يطيل السفر؟ قالوا: لأن السفر من مظان استجابة الدعاء. ثلاث لا ترد دعوة، منها دعوة المسافر. فالمسافر دعاؤه مستجاب. فالواحد أحيانا يدعو فلا يرى للإجابة أثرا، فينبغي ألا يتغير سره، وأنا كنت وأنا لا يدعو. ابقى على ما أنت عليه من هذه العبادة. هو يعلم، لأنه لا، لماذا لا يتغير سره؟ لأنه يعلم أنه عبد مملوك لله، والمالك سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه كما يريد، وهو ليس بظلام للعبيد. فإن اعترض العبد على الله خرج من دائرة الإيمان، كما جرى لإبليس. أول كفر حصل
0: إبليس،
1: لما إبليس كفر بالله، وكان كفره ما هو؟
0: الاعتراض
1: على الله. فلذلك دائما نقول للناس: احذروا الاعتراض على الله. على الواحد أن يسلم لله في كل أحواله ظاهرا وباطنا، لا يعترض على الله. الله قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفي آية: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى، اعترض على الله، اعترض على قضاء الله، اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتبه، الواحد لا يعترض على الله، بل الواحد يسلم لله في كل أحواله.
0: هذا كأنه كمان هذا الكلام مولانا دليل على فساد قول الذين يقولون عن إبليس أنه كان طاووس الملائكة.
1: إبليس، الله قال: إلا إبليس كان من الجن. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لم يقل: إلا إبليس كان من الملائكة. لا، قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فبنص القرآن هو من الجن، فلا يجوز أن يقال عنه طاووس الملائكة. طب بعضهم يقول لك: ما هو الملائكة هم الذين أمروا بالسجود لآدم. هذه شبهة يلقيها البعض، يقولوا الملائكة، الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. فإبليس ما دخل إبليس؟ إبليس شمله الأمر، لأنه كان يعيش في السماء بين الملائكة، يعيش مع الملائكة في السماء. فلما ورد الأمر، ورد الأمر للجميع، لكل من في السماء، فشمله الأمر معهم. فشمله الأمر معهم، فلما اعترض على أمر الله تبارك وتعالى وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلعن وطرد من رحمة الله وكفر بالله. الملائكة، الله قال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما إبليس اعترض على الله، عصى أمر الله، فكيف يكون من الملائكة؟
0: حتى هو في اعتراضه على الله تبارك وتعالى، هو ألم يقول أنه كيف أسجد لمن خلقت من طين؟
1: نعم، هو قال: خلقتني من نار. النبي قال: الملائكة خلقت من نور، والجن خلق من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم، أي من الماء والطين.
0: نعم،
1: فكل يعني الأدلة كثيرة على فساد هذا القول. الأدلة كثيرة على فساد هذا القول. فمن هنا الإنسان عليه أن يعلم الإيمان، والإيمان القوي يظهر أثره عند قوة البلاء. اللي هو إيمان قوي، هذا يظهر أين؟ عند قوة البلاء.
0: نعم،
1: فكلما اشتد البلاء كلما تعلق بالله أكثر فأكثر. زي هذا الذي كان مجذوم وأعمى والنمل يأكل من لحمه وكذا، فلما رفعه وضعه وقال يعني رق له، فقال من هذا الفضولي الذي يحول بيني وبين سيدي، لو قطعني إربا إربا.
0: وذاك يعني الذي قال إلهي لو
1: صببت علي البلاء صبا ما ازددت فيك إلا حبا. لذلك يقول ايه ورود الفاقات أعياد المريدين.
0: أيوة.
1: يعني ايه ورود الفاقات أعياد المريدين؟ الفاقات يعني البلايا والمصائب. المريد السالك في أول طريق
0: التصوف.
1: نعم، هذا من كلام ابن عطاء الله السكندري. يقول ورود الفاقات أعياد المريدين يعني ايه؟ يعني إنه يعني المريد الصادق، نعم، المريد الصادق الذي يسعى في يعني يبدأ في طريق الولاية والزهد والعلم والتعبد ونحو ذلك، هذا يفرح إذا نزلت عليه المصيبة، إذا نزلت عليه البلية يفرح. أما حال كثير منا نحن في هذه الأيام، إذا نزلت عليه البلية، نزلت عليه المصيبة، تراه يتضجر ومش عارف كذا، أنا صابر بس أنا تعبت. أما أهل الله حتى يعني مجرد اللي هو هذه اللي هي بس التي تدل على التضجر لا يفعلونها.
0: سبحان الله، ذكرتني بالقصة اللي ذكرت لنا إياها المرة الماضية في الحلقة الماضية عن ذاك الشاب الذي أسرف، كان مصرفا على نفسه وقال لأمه. فسبحان الله،
1: افعلي بي كما يفعل بالعبد الآدب إذا أخذه سيده. نعم،
0: يعني هذا يعني بهالأيام هاي مولانا أين هذا؟ يعني أداش بيستلذ هذا الإنسان؟
1: بيقول ويتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. نحن لما نذكر مثل هذا القصاص، لما نذكر مثل هذه الأمور، هذا ليس معناه أننا أو أن الواحد منا أو أن المتحدث هو على درجة عالية من الصبر والتسليم،
0: إنما لتذكير
1: إنما
0: أنفسنا
1: نذكر نعم. الله قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. هذا من باب التذكير، من باب لعل الواحد منا إذا حصل له شيء، حصل له أمر، فيتذكر فلان وما حصل معه، فلان وما حصل معه، يتذكر نبيا من الأنبياء، يتذكر أولياء الله تبارك وتعالى، فيقول يعني أين أنا وأين هم؟ ما حالي وما حالهم؟ هؤلاء صبروا، أنا أين صبري؟ ونحو ذلك.
0: لعله يمتثل نعم. لو بالقليل منهم.
1: نعم، نعم. هكذا. فالبعض أحيانا يقول لك طيب يعني إزاي؟ طب يعني أنا أحيانا البعض يقول لك أنا ببص سبحان الله يا أخي الدنيا دي غريبة. بص مثلا الأنبياء والأولياء والصالحين والصحابة وما حصل لهم وما نزل بهم وتسلط الكافرين والفاجرين عليهم على أنبياء الله، ما حصل مع سيدنا يحيى عليه السلام. هذا النبي الكريم، هذا يحيى، الله سلط عليه فاجر فأمر بذبحه،
0: سبحان الله،
1: فذبح عيسى عليه السلام وهو نبي كريم. فبعض الناس لك يعني لماذا لم يمنع الله هذا الظالم من قتل نبيه يحيى مثلا؟ وكذلك قد يقول قائل لماذا لم يمنع الله كل تسلط من الكفار على الأنبياء وعلى المؤمنين؟ وقد يقول قائل لماذا يجوع المؤمن ويشبع الكافر؟ نقول لهم هنيئا لمن كان متوكلا على الله، مسلما لله سبحانه، وراضيا بقضائه وقدره، ونقول لهم هذا دليل على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء ما سلط الكافرين فيها على المؤمنين.
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني هذه الدنيا لا تساوي شيئا،
1: لا تساوي جناح بعوضة. بل سميت الدنيا دنيا من الدناوة لدناوتها وحقارتها.
0: سبحان الله.
1: ولكن مع كل هذا كم وكم نرى من أناس يتقاتلون فيها من أجلها.
0: سبحان الله.
1: تقام الحروب، تدمر البيوت، تقطع الأرحام، تحصل الخلافات على أي شيء بسبب دنيا فانية، على أي شيء، بسبب أحيانا إساءة الظن، بسبب كذا، بسبب كذا، بسبب كذا. ماذا كله؟ العاقل الذكي لا ينظر إلى كل هذا، لا ينظر إلى كل هذا، بل يقول المهم أن أكون على الإيمان والإسلام.
0: اللهم حسن الختام.
1: بس هذا هو. يعني كان ورد عن يعني عن السيدة رابعة العدوية، هذه كانت زاهدة تقية، ليس كما يصورونها في الأفلام والمسلسلات. هذه السيدة رابعة يعني كان يروى مما يروى عنها أنها كانت تقول ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الرضا يا من هو الرضا.
0: نعم.
1: فمعناه المهم أن يرضى عنك، أن يرضى عنك الله.
0: نعم.
1: المهم أن تكون طائعا لله. المهم أن تكون مسلما لله. المهم أن تكون راضيا عن الله في كل أحوالك. وحقيقة إذا كان الإنسان كذلك بتجد شيخ، بتجد عنده سعادة.
0: نعم.
1: تجد في قلبه راحة لا يكترث للدنيا وما فيها، لا يبالي،
0: متوكلا على الله،
1: لا يبالي، لا يبالي. يعني شوف هذه القصة التي فيها حكمة كبيرة، روى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن نوف البكالي قال انطلق رجل مؤمن ورجل كافر يصيدان السمك، فجعل الكافر يلقي شبكته ويذكر آلهته يعني التي يعبدها من دون الله فتمتلئ سمكا، ويلقي المؤمن شبكته ويذكر اسم الله تعالى فلا يصطاد شيئا، ففعل ذلك إلى مغيب الشمس، ثم إن المؤمن اصطاد سمكة فأخذها بيده فاضطربت فوقعت في الماء، فرجع المؤمن وليس معه شيء، ورجع الكافر وقد امتلأت سفينته، فأسف ملك المؤمن، ملك الموكل به، وقال ربي عبدك المؤمن الذي يدعوك رجع وليس معه شيء، وعبدك الكافر الذي يعني كفر بك ويعصيك رجع وقد امتلأت سفينته، فأراه الله تعالى مسكن المؤمن في الجنة. فقال الله تعالى لهذا الملك ما يضر عبدي المؤمن ما أصابه بعد أن يصير إلى هذا من النعيم.
0: سبحان الله.
1: ذلك ورد في الأثر يؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا، رجل التغليب، رجل أو امرأة لكنه من أهل الإيمان والتقوى، بأبأس رجل كان في الدنيا ولكنه من أهل الإيمان، يعني رأى كل المتاعب في الدنيا، قال فيغمس في الجنة غمسة.
0: سبحان الله.
1: يعني يطلعونه على مكانته في الجنة، فيسأل فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟
0: سبحان الله.
1: فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. قالوا أنساه نعيم الجنة، أنساه كل بؤس كان حصل له في الدنيا،
0: وهذه من غمسة.
1: نعم. بس مجرد اطلاع. ويقال يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا ولكنه
0: بالعكس
1: أهل
0: يعني
1: الكفر، تنعم كل النعيم لكنه كان من الكافرين، مات على الكفر والعياذ بالله، فيغمس في النار غمسة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط.
0: سبحان الله.
1: قالوا أنساه، يعني شدة النار وحرها أنسته كل نعيم كان قد تنعمه في الدنيا. إذا كان أقل مؤمن في الجنة، آخر من يدخل الجنة من المسلمين من أهلها، أقل مؤمن يقال له اذهب فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها.
0: ما شاء الله. ما شاء
1: فضحك
0: الله.
1: النبي وقال هذا أقل أهل الجنة منزلة.
0: سبحان
1: إنه
0: الله.
1: له أقل واحد، أقل مرتبة له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها، عشر أضعافها الدنيا
0: الله.
1: وما فيها. فيقول فقال الله للملك ما يضر عبدي المؤمن ما أصابه بعد أن يصير إلى هذا، وأراه مسكن الكافر في النار، فقال الله تعالى هل يغني عنه شيء أصابه في الدنيا؟ فقال الملك لا والله يا رب. وذهب سيدنا يوسف عليه السلام ابن يعقوب فبكى لما حصل ما حصل مع سيدنا يوسف، يوسف عليه السلام، وإخوة يوسف فعلوا به ما فعلوا وألقوه في البئر وكذبوا على أبيهم وسفهوا أباهم، وهذا كله لا يليق هذا كله الذي حصل، إلا أخوهم الأصغر بنيامين ما شاركهم في هذا الأمر. أما هؤلاء الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة، هؤلاء من تسفيههم يعقوب عليه السلام وقوله إنا لنراك في ضلالك القديم وما إلى ذلك، هذا كله في معرض التسفيه لنبي من الأنبياء، وهذا كفر مخرج من الدين والعياذ بالله. فلا يصح ما يقوله البعض أن هؤلاء تابوا وصاروا أنبياء. لا، النبوة ليست لهؤلاء، إنما كانت ليوسف ولأخيه الأصغر بنيامين، ثم من نبئ من ذرية هؤلاء، وهؤلاء هم الأسباط، أي الذين نبئوا من ذرية هؤلاء. أما هؤلاء إخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل، هؤلاء نعم يعني أسلموا بعد ذلك، آمنوا بالله، تابوا إلى الله عز وجل، ولكن هؤلاء ليسوا أنبياء. ففعلوا ما فعلوا مع سيدنا يوسف عليه السلام، وذهب يوسف عليه السلام، فبكى يعقوب ولم ييأس. بكى يعقوب ولم ييأس. وبكاء يعقوب هنا ليس اعتراضا على الله، وليس معناه أنه ليس مسلما لله، لا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم، قال إن العين لتدمع
0: وإن القلب
1: ليحزن أي على الفراق، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: هو لما قال له للصحابي قال له إنها رحمة.
1: نعم، هذه رحمة. نعم، فلما ذهب ابنه الآخر بنيامين قال فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم.
0: أيوة.
1: وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون، فانتقم الله من فرعون بعد حين، فما زاده ذلك إلا تسليما ورضا. قال الله تعالى عن عباده المؤمنين الصالحين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ذلك ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال استوى الناس في العافية، يعني في العافية سواء، فإذا نزل البلاء تباينوا، يظهر المسلم من غير المسلم. وقال أبو علي الدقاق رحمه الله ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، ولكن الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، إنه
0: شاعر
1: نعم قالوا، لكن الرضا أين؟ ألا تعترض على الحكم والقضاء. وإذا رضي الله عن عبد فعلامة رضاه أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فإن رؤيا ذكر الخير برؤيته، وإن حضر حضر الخير معه، وإن نطق نطق بخير، وعليه من الله سمات ظاهرة، لأنه يتقلب في الخير بعمل الخير، وينطق بخير، ويفكر في خير، ويضمر خيرا، فهو مفتاح الخير أينما حضر، وسبب الخير لكل من صحبه، والآخر يتقلب في شر، ويعمل شرا، وينطق بشر، ويفكر في شر، ويضمر شرا، فهو مفتاح للشر. وكون الإنسان مفتاحا للخير ومغلاقا للشر معناه أن يحفظ نفسه ووقته وجهده وما يستطيع لمنفعة الآخرين من المسلمين أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالإنسان ينتبه، ينبغي أن تكون أن انظر في نفسك، كل واحد مننا ينظر في نفسه، هل أنا مفتاح للخير ومغلاق للشر، أم أنني مفتاح للشر مغلاق للخير؟ يحاسب نفسه، أين أنا، كيف حالي، أين أنا، هل أنا من هؤلاء أو أنا لست من ضمنهم؟ فلو وجد نفسه من أهل الشرور ومن أهل المعاصي فهذا يبادر بالتوبة، يبادر بالرجوع، يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. وينبغي أن يخالف نفسه. يقول من اتبع الهوى هوى، الذي يعني نفسك لا تريد لك الخير. نعم، نفسك لا تريد لك الخير إلا أنفس الأنبياء تدعوهم بالخير، لكن نحن أنفسنا أنفسنا أمارة تأمرنا بالسوء. النفس تميل إلى الشرور، تميل إلى المعاصي، تميل إلى حب الانتقام، تميل إلى فعل كذا وإلى فعل كذا وإلى فعل كذا وإلى فعل كذا مما لا يحب الله، مما لا يحبه الله عز وجل. فالعاقل الذكي هو الذي يخالف هواه ويخالف نفسه، ويخالف نفسك ترتقي.
0: نعم.
1: خالف هواك ترتقي. لكن الذي لا يخالف نفسه

0: فيقول لا أنا مطلوب أنه أنا أصلح نفسي.
1: بعدنا مبارح مولانا كنا عم نحكي عن الأخلاق الحسنة والتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وورد في الحديث أيضا عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني امرأة سوداء، يعني بالعادة كان يعني من عادة الجاهلية كان ينظر لها بطريقة وبعين حتى عند بعض الناس، فالإنسان ينتبه، ولكن العبرة عند الله بالتقوى.
1: أيوة.
0: فقال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. امرأة من أهل الجنة، يعني شهد لها النبي بأنها من أهل الجنة. فقلت بلى. فقال هذه المرأة السوداء، يعني يصفها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع، يعني يصيبها الصرع، وإني أتكشف، يعني لما يأتيها الصرع تظهر عورتها ويظهر شيء من جسدها، فادعوا الله تعالى لي. قال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت، يعني على ما أنت فيه من البلاء، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فانظر إلى المرأة الصالحة الصابرة ماذا قالت؟ قالت أصبر إن شاء الله ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف.
1: سبحان الله.
0: يعني انظر إلى حال هذه المرأة، وننظر إلى كثير من نسائنا في هذا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا الموضوع،
0: يعني بس هذه مقارنة بسيطة، الواحد يعني محتاج أنه يراجع نفسه.
1: سبحان الله. سبحان الله.
0: يعني وأقول يعني للنساء انظرنا إلى هذا.
1: نعم.
0: شوف السيدة فاطمة في الـ يعني الـ في الأول كان لما الميت سواء امرأة أو رجل يموت فيلفوه بيشيلوه، فالسيدة فاطمة انظر إلى مدى حرصها ومدى عفتها رضي الله عنها وأرضاه. ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها في مجلسه، وهي كانت إذا دخل عليها كانت تقوم له وتقبله بين عينيه وتجلسه في مجلسها
1: صلى الله عليه وسلم
0: ورضي الله عنها. فالسيدة فاطمة قالت لوحدة من الصحابة أنه ما لا تفكر أنه أنا إذا مت ولما يرفعوننا فيظهر شيء، يعني كأنه الجسد، يعني بيقولوا ظاهر، يعني معالم الجسد، فتحب أن تكون مستورة أكثر وأكثر. متى؟ في كفنها بعد وفاتها. فواحدة من الصحابيات قالت لها، كانت ممن يعني حضروا الهجرة إلى بلاد الحبشة، فكانت رأت عندهم أن الميت إذا مات بيعملوا اللي هو زي الحاجة اللي احنا بنشيل عليها دلوقتي الميت، بحيث لا يحمل مباشرة شيء من الجريد،
1: يعني.
0: أيوة. شيء من الجريد، وله يعني زي الإيدين ويمسك ويضعون عليه شيء، يعني. نعم. فأعجبها ذلك، فطلبت منه أن يعملوا لها ذلك وأن توضع فيه الله. زيادة في الستر.
1: سبحان الله.
0: زيادة
1: سبحان
0: في أي شيء في الستر.
1: الله.
0: فيا أختي المسلمة، يعني اجعلي قدوتك عائشة، واجعلي قدوتك فاطمة، واجعلي قدوتك هذه المرأة، المرأة الصالحة التي كانت تصرع، يأتيها الصرع، يعني إذا ظهر منها شيء ليست مكلفة، لا شيء عليها، لا تحاسب، ومع ذلك قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أصبر ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف، أدعو الله لي ألا أتكشف، يعني ألا يظهر شيء. حتى قالوا فكان إذا أتاها الصرع لا يأتيها إلا وهي في سجودها، فتبقى على هيئتها ولا يظهر منها شيء. دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى العلماء في هذا الحديث يقولوا وفي الحديث بيان فضل الصابرين على البلاء والمرض وجزاء الله الذي ينتظرهم مقابل

0: مقابل صبرهم واحتسابهم، وأن الصبر على البلاء يورث الجنة، وفيه عفة نساء السلف الصالح وحرصهن على الستر.
1: سبحان الله.
0: وفيه عفة نساء السلف الصالح وحرصهن على الستر.
1: سبحان الله. الله تبارك وتعالى يجعلنا من الصابرين المحتسبين عند الله تبارك وتعالى.
0: آمين.
1: شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا الكلام الطيب الجميل.
0: ونكمل إن شاء الله الحلقة
1: إن شاء الله تبارك وتعالى.
2: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياء لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3 مساء ويبدأ البرنامج عند 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
3: فضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: زيت زيتون.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم أفين سبونسر.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
6: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
7: Una nascita che ha cambiato il mondo, un messaggio che continua a ispirare, un'eredità che vive attraverso le generazioni. Egli è Muhammad, che la pace sia su di lui. Unisciti a noi nel onorare la sua benedetta nascita. Domenica 6 settembre presso il Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Visita mawlidconcert.org.au. Ricordiamo la sua nascita, onoriamo il suo messaggio e portiamo avanti la sua eredità, perché è sulla sua via che viviamo.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين، ودعوا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وعلموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وبينوا للناس الخير من الشر، دعوهم إلى الجنة وحذروهم من النار. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول. والرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد اكتملت الشريعة، مات ودينه كامل لا خلل فيه، وحاشا أن يكون فيه خلل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين القواعد وبين الأحكام، وعلم الحلال من الحرام، وتلا القرآن على صحابته الكرام، وهم قرأوه على من بعدهم، وهكذا. وليس في القرآن الكريم ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة ما يدل على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز من عموم أدلة القرآن والحديث والإجماع، وهو عمل طيب مبارك فيه خير وفيه بركة، ويجمع الناس على ما يرضي الله تعالى، يجمع الناس على ما يحبه الله، يجمع الناس على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوقظ الهمم ويذكر النسيان بالاقتداء برسول الله والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على المزيد من الخير، على المزيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة أهل الحق على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كثيرة جدا، منها ما جاء في قول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا في هذه الآية الحث والحض على فعل الخير. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف يشتمل على أنواع من الخيرات، ليس على خير واحد، بل على أصناف وأنواع من الخيرات كثيرة. منها قراءة القرآن وهذا خير، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير، منها ذكر الله وهذا خير، منها موعظة دينية تذكر بالفرائض، بالصلاة، بالاستعداد للموت، للآخرة، بالعمل للجنة، تحذر من المحرمات، من المنكرات، من النار، من الشرك، من الكفر، من الاقتداء بأهل الضلالة، بأهل التشبيه والتجسيم الذين يعلمون الناس أن الله جسم، وأن الله جسد وقاعد على العرش، وأنه يسكن السماء أو بذاته على العرش. وقولهم هذا تكذيب للدين، لأن عقيدة الإسلام الله ليس جسما بالمرة، ليس جسدا، ليس كمية، ليس حجما، لا يسكن السماء ولا الأرض ولا الفضاء، موجود أزلا وأبدا بلا مكان. ففي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الناس يدعون إلى التمسك بعقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، ويحذرون من التمسك بعقيدة المشبهة المجسمة. وفي الاحتفال بالمولد أيضا اجتماع الأحبة، فيتناصحون فيما بينهم ويجتمعون على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وعلى رعاية مصالح المسلمين. وفي الاحتفال بالمولد أيضا يوزع الشراب الحلال والطعام الحلال على الناس حبا بالله عز وجل وفرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل، يعني المحتفل كأنه يقول: اللهم إني أشكرك على نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: نحن نشكرك يا رب على نعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن به اهتدينا وبه اقتدينا وبه عرفنا الإيمان والتوحيد والتنزيه والوضوء والطهارة والصلاة والأخلاق الحسنة، به عرفنا الجنة، به عرفنا طريق الجنة. هذا معنى الشكر، ونحن نشكر الله على هذه النعمة. كل هذه العناوين وكل واحد منها يحتاج في شرحه أو يحتاج في شرحه إلى وقت موسع، لكن نحن الآن نذكر عناوين مما يحصل من الخيرات في المولد، وهذا كله خير، وهو داخل تحت قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا دليل من أدلة جواز احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. ودليل آخر من القرآن الكريم أيضا في قول الله عز وجل في مدح المسلمين المؤمنين من أتباع نبي الله عيسى الرسول المسلم المؤمن عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ربنا في مدحهم؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. في هذه الآيات من سورة الحديد دليل قرآني على وجود البدعة الحسنة، والقرآن مدحهم عليها، القرآن ما ذمهم عليها. فهؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين تابعين لعيسى على الإسلام، كانوا يقولون: لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. لكنهم أحدثوا شيئا الله ما فرضه عليهم في الإنجيل الأصلي، ولا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: يجب عليكم أن تفعلوا كذا. وما هو هذا الشيء الذي أحدثوه؟ الرهبانية. ما معنى الرهبانية هنا في هذه الآيات؟ ورهبانية ابتدعوها. هم يعرفون أن الزواج حلال ولم يحرموا الزواج، ويعرف أن الأنبياء تزوجوا، لكن هم أرادوا أن يتفرغوا للعبادة وأن ينقطعوا لطاعة الله وأن لا ينشغلوا بتجارة ولا بزراعة ولا بعمل يشغلهم عن عبادة الله، لا بزوجة ولا بأولاد، فانقطعوا للعبادة من غير أن يحرموا الزواج. هذه الرهبانية التي أحدثوها هم الله مدحهم عليها، وهذا دليل على وجود البدعة الحسنة. ولو كانت محرمة لكان القرآن ذمهم عليها، لكن مدحهم ولم يذمهم عليها. ماذا قال ربنا؟ ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوها أي هم أحدثوها من عند أنفسهم، ما كتبناها عليهم، الله ما فرض عليهم هذا الشيء، لكن هم لماذا أحدثوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كانت البدعة بكل أنواعها ودائما في كل الأحوال مطلقا تكون ضلالة كما تزعم المجسمة، كما ادعت المشبهة الذين لا علم لهم بالقرآن ولا بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا باللغة ولا بالأصول ولا بالفروع. لو كان كما زعموا أن البدعة دائما تكون ضلالة مطلقا في كل الأحوال، تكون مذمومة محرمة على زعمهم، كيف قال الله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله؟ هل البدعة المحرمة يتقرب بها إلى الله؟ هل يصير الإنسان عند الله مرضيا بالضلالة؟ لا. إذن هذه بدعة حسنة يتقرب بها إلى الله، أرادوا رضوان الله بهذه البدعة الحسنة إلا ابتغاء رضوان الله. ثم بين عن الذين جاءوا بعدهم فانحرفوا وبدلوا وغيروا وحرفوا الإنجيل الأصلي والأحكام، فقال تعالى فما رعوها حق رعايتها، أي الذين جاءوا بعدهم فحرفوا وغيروا وبدلوا. ثم بين ذلك فقال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني المؤمنين الأوائل الذين أحسنوا وأحدثوا البدعة الحسنة، الله أعطاهم على ذلك الأجر. ولو كانت ضلالة لا يكون لهم عليها أجر، بل لكان عليهم وزر. هذا قرآن. فإذا القرآن بين أن هناك بدعة حسنة وفيها أجر. بهذه الآيات يرد على هؤلاء المشبهة الذين يكفرون الأمة ويضللون العلماء سلفا وخلفا لأجل عقيدتهم التنزيه والتوحيد، ويكفرون علماء الخلف لأنهم أباحوا الاحتفال بالمولد، بل قالوا هو مستحب وهو طاعة وخير وبركة. والعلماء الذين أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو ألفوا بذلك كثر جدا، منهم الحافظ السخاوي والحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الحافظ السخاوي، ومنهم شيخ الحفاظ العراقي، وكذلك الحافظ السيوطي وأبو الخطاب ابن دحية، ومن علماء لبنان العلامة المفتي الشيخ مصطفى نجا، ومفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي، وكثير من العلماء. عندنا أكثر من 300 مؤلف واسم للعلماء الذين ألفوا في المولد أو أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد. فهل يجوز أن تجمع الأمة على ضلالة أو على باطل ومنكر؟ والله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إطباق هذه الأمة من القرن السادس الهجري إلى اليوم على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحده كاف لإظهار جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا عبرة ولا التفات لقول هؤلاء التكفيريين الذين كفروا الأمة ودمروا البلاد وقاتلوا المسلمين لأجل الاحتفال بالمولد، بل فجروا بعض الاحتفالات ووضعوا فيها العبوات التفجيرية وقتلوا الناس لأنهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. حصل ذلك في الشيشان، وحصل ذلك في اليمن، وحصل ذلك في عدد من البلاد. ومن الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما ورد في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ثم بين أن هناك سنة سيئة، والسنة السيئة البدعة السيئة المحرمة الباطلة المنكرة الضلالة الشاذة هي ما خالف الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع، والمولد لا يخالف ذلك بل يوافق. فالبدعة المحرمة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، وهذا ينطبق عليهم لأنهم أحدثوا عقائد فاسدة وأحدثوا أعمال باطلة وأحدثوا تكفير الأمة لأجل التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد. والحمد لله الذي أيد أهل السنة بكثرة الأدلة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذه دور الإفتاء في كل بلاد الأرض تقريبا في معظمها، ووزارات الأوقاف والمفاتي ووزراء الأوقاف والقضاة والخطباء والعلماء والأئمة إلى اليوم يجهرون بذلك على المنائر وفي المنابر وفي الاحتفالات وفي المحاضرات. والحمد لله الذي وفقنا لنكون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبونه ويعظمونه ويعظمون شأنه ويعظمون كل ما كان متعلقا به صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
1: A 2MFM sponsor.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أيد نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات، وأنزل عليه القرآن بالهدي والتنزيل، كما أنزل ذكره صلى الله عليه وسلم في الزبور والتوراة والإنجيل. وبعد، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشهوراً بالرسالة والنبوة حتى قبل أن يخلق آدم عليه السلام، ولكن ليس معنى الكلام أن سيدنا محمداً هو أول الكائنات بل أفضلها، إذ روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله عز وجل: يا آدم، وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ والله عالم بما يقول آدم ويسأل. قال: أي آدم، لأنك يا ربي لما خلقتني بيدك، أي بعنايتك، ونفخت في من روحك، أي الروح المشرفة عندك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله عز وجل: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك.

ويقول ربنا في حق من عرفوا صفة النبي في التوراة والإنجيل وآمن منهم من آمن في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.

0: وليس فقط في التوراة والإنجيل ذكر رسول الله، وإنما أيضا في الزبور، إذ ذكر أن وهب بن منبه وهو عالم من علماء اليهود وقد أسلم قال: إن الله أوحى إلى داود في الزبور: يا داود، إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقا سيدا، لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلى أن قال: يا داود، إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها.
1: حريص علينا صفوح عطو.
0: وأما في التوراة فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا

0: وقلوبا غلفا.
1: نور النبي مصطفى أضاء قلبي.
0: ويؤكد ذلك ما أورده الحاكم في المستدرك عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن يهوديا كان يقال له جريجرة، كان له على رسول الله دنانير، فتقاضى النبي، أي طلب دينه ولم يحل موعد الرد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. قال: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن أجلس معك. فجلس معه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغير ذلك، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهددونه ويتوعدونه، ففطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك. فقال عليه الصلاة والسلام: منعني ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره. فلما ترحل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال: شطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة. محمد بن عبد الله مولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا متزين بالفحش ولا قول الخنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله. وكان اليهودي كثير المال، وقد بشر عيسى المسيح عليه السلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ربنا إخبارا عن المسيح في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
2: سيدي رفقا وفي غدا.
0: وقد أورد ابن عساكر، وهو أحد كبار العلماء في تاريخه، أن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل، فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل، بلغ من بين يديك إني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والعمامة وهي التاج والنعلين والهراوة وهي القضيب، الصلت الجبين المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين.

0: الحزين الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفخ منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه. له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره. إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل.
1: محمد بدر البدور، هنايا مقامه أزور.
0: وكان ممن أسلم من علماء وأحبار اليهود وغيرهم عبد الله بن سلام الذي أسلم وحسن إسلامه، وكذلك كعب الأحبار ووهب بن منبه وأصحمة النجاشي ملك الحبشة الذي أسلم وحسن إسلامه وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب عندما علم بموته، ومنهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وغيرهم كثير جدا ممن هداهم الله لاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه العظيم. وكيف لا وقد جاء الرسول بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات مصدقا للأنبياء الذين قبله، مخبرا عن أخبارهم وآثارهم بصدق وحق، فكيف لا يؤمن به؟ وكل هذا واضح وضوح الشمس، إلا لمن شاء الله أن يبقى على ظلامه وضلاله، والعياذ بالله.

0: شرقوا غربي بي بروا بحر بي الدنيا قراتش جم بسراج مسلم ابو حي سند فلم يا بوردي كلمه بك البرنا الموك بك الموك ازك انا ونا رسول زين محمد زيت ولد بو قدير ياملي هم بيلي مسبي يا بوردينا يلي زبوردينا حد الله لحمد وشكرك لقبنا كلي قد لم نقدراكت لي الله فيت قامو اي لايبنا بايتبي اخام نرقب قما هم بيلي مسبي ابوردينا نيلانا
1: Selamat menyambut Hari Keputeraan Junjungan Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kami di Muslim Community Radio Sydney.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهادفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم شناشيل.

0: حجي دا تسمع تسمع طيور الطائرة.
1: اي دا اسمع موسيقى مو اغنية، دا اسمع هاي لحظة بس خلينا نصيح، هاي الموسيقى دا حضرها للبرنامج الجديد. برنامج تذكرين شنو كان اسمه؟
0: شناشيل.
1: اي شناشيل، هذا الانشودة الكل يعرفوها وكلماتها حلوة، ذكرنا تحمل اشواقنا للبلد العراق، ذكر العراقيين باهلهم وغربتهم هالشغله، فاجى ببالي انه استخدمها للبرنامج ان شاء الله.
0: يا طيور الطائره.
1: اي لحظه بس خليها سده. اي احكي لي هسه شناشيل، استقريت على اسم شناشيل؟
0: اي استقريت على اسم شناشيل لانه تراث عراقي ومحفور بذاكره كل العراقيين.
1: زين شنو معنى شناشيل؟
0: الشناشيل هي طراز معماري قديم كانت ببيوتنا قبل ما تتذكرها.
1: اي عادي.
0: ويمكن اغلبيتها بعدها موجوده ببغداد والبصره والمناطق القديمه.
1: نعم اي تمام صح. اي بس اريد تفصلي لي بعد شنو الشناشيل، اكثر فصلي لي اياها.
0: افصل لك اياها. هو بروز خشبي طالع من الطابق الاول من البيت المبني فوق الطابق الارضي، وله عده فوائد.
1: اي سمعيني.
0: الفائده الاولى يقول لك يزيد مساحه الطابق العلوي على الطابق الارضي، يكون تقريبا بارز من متر الى متر ونص على البناء الاصلي.
1: اها هاي اولا.
0: اولا. ثانيا
1: اي
0: يستعمل كعازل حراري يمنع الحر والبرد، ولانه مصنوع هو من الخشب فيقلل من الرطوبه هماتيا.
1: اي اكيد، لانه الهواء الرطب من راح يفوت الالياف مال الخشب راح تاخذ المي منه فيوصل داخل البيت جاف.
0: تمام. ثلاثه كانت بيها منافس صغيره تسهل على اهل البيت اللي داخل الشناشيل ان يشوفون الشارع بدون ما يشوفهم احد من الشارع، ولذلك اشوف اغلب نسوان البيت كانوا يقعدون براحتهم بدون حجاب،
1: يعني مستورين رغم انه هم بارزين على الشارع.
0: اي اي ما كان احد يشوفهم.
1: اي حلو. اي مرتي زيديني.
0: أربعة.
1: اي
0: الجامات الملونة كانت تنطي جمالية من الصفحتين. قل لي شلون.
1: شلون
0: من برا كانت الجامات الملونة تنطي جمالية من الخارج
1: جين،
0: ومن الداخل كانت لما يدخل ضوء الشمس ويضرب على الجام الملون ينطي ألوان الطيف من الداخل.
1: اها الغرفه تصير ملونه،
0: فتصير الغرفه على الالوان على حسب الجام الموجود. شو شنو الالوان الموجوده بالجامات كان يعكس ضوء الشمس عليها ويصير ضوء ضوء ملون بالداخل.
1: اها
0: خمسه.
1: هاي خمسه بعد.
0: اي بعد وبعد خمسه. الشناشيل البارزه من الخارج كانت لها اهميه.
1: اي
0: وهاي الاهميه خلتها بمثابه الشون المظله او الشمسيه اللي كانت تحمي من حر الشمس ومن بلل المطر.
1: اي لانه طالع برا البيت متر،
0: لانه بارزه
1: يمنى ويسرى فراح تغطي. تمام صحيح احسنتي.
0: ستة.
1: اي
0: الشناشيل كانت لها ميزه، تعرف شنو هي؟
1: شنو هي؟
0: ميزتها انه قوه العلاقات الاجتماعيه بين الناس،
1: يعني داخل المحله الوحده.
0: داخل المحله لانه كانت مثلا الجوارين ناس مقابل ناس كانوا يتحاشون بيناتهم من وراء الشناشيل.
1: هسه احنا لانه واحد ممكن يحكي ويا جاره اللي بصفه، جاره اللي جنبه، بس المقابيله شلون؟
0: المقابيله من الشناشيل لانه هاي قاعده هذه قاعده من مكانها وفي مقابيلها، فاثنيناتهم يتحاشون والناس هنا، وظلت العلاقات بيناتهم حلوه بموده ورحمه واستمرت.
1: عن بيها وجهه نظر صحيحه.
0: سبعه. بعض الطبقات الراقيه كانت تتفاخر بيها، لأنه كل ما زادت الزخارف والنوعية الخشب الراقي كانت تزيد من الكلفة مالتها.
1: جين.
0: وهاي تاخذ وقت طويل بصنعها، يعني أحيانا توصل سنة إلى سنتين من الزخارف والنقوش الموجودة بها، وحتى البعض منهم كانوا يستخدمون الفسيفساء الموجود بها اللي تنطي ألوان أكثر جمال.
1: إيه. جين أنا أسألي السؤال، شنو نوعية الخشب المستخدم بها؟
0: معرف.
1: أنا أقول لك.
0: ما أعرف شو الخشب.
1: الخشب أنواع. أكو خشب مستورد وأكو خشب محلي.
0: زين.
1: الخشب المستورد كانوا يجيبون يا أما صندل يا أما خشب الزان.
0: زين.
1: هذا يجيبوه من مناطق الجبلية، فالأكثر كان يجيهم من شمال البلاد الشمال، يعني من تركيا من روسيا هيك مكانات تجي هاي أنواع خشب صندل وزان. إحنا ما عندنا بالعراق لأنه بس الخشب المحلي شنو عندنا؟ الخشب مال التوكي اللي هو التوت، والخشب مال النبوق اللي هو السدر، هذا يعتبر خشب محلي يفيد بنفس الشيء بالصنع الشناشيل، بس جودة مالته مو مثل جودة الخشب اللي كان يجي الصندل أو
0: يعني ما يكون صلب مثل
1: لا بيه صلب ويأخذ المي، بس هذاك ينطي ريحة أكثر خشب الصندل. يعني من تقعدين داخل مكان والريحة مال الخشب همتين تتأثر بها النفس، فينطي شكل آخر همتين من ناحية الرائحة اللي راح يستمها الشخص.
0: ما شاء الله.
1: جيلي من جت كلمة شناشيل؟
0: شناشيل هي كلمة فارسية كانت تعني شاهنشين، وكان يقصدون بها مكان جلوس الملك أو مقصورة الملك.
1: أي يعني الشاه هو الملك. أي
0: فبعض المؤرخين قالوا إنها كلمة مغولية تركية بس إلها نفس اللفظ والمعنى الفارسي.
1: أها يعني مو عربي لعد الشغلة.
0: لا، شناشيل أصلا هي موجودة من زمن الدولة العباسية، يعني عربية وموجودة داخل القصور، وكان يسموها الرواشن ومفردها روشنة. وبعدين ذكرت المصادر أنها انتشرت بالقرن 17 بالبصرة أكثر، لأنها كانت متأثرة بالعمارة التركية والعمارة الفارسية، بس تبقى ماخذة الطابع العمراني العراقي.
1: أنت شافتها بالبصرة؟
0: لا أنا ما شايفتها بالبصرة، بس شايفتها ببغداد.
1: يعني سألتش هالسؤال لأنه شناشيل البصرة غير شناشيل بغداد.
0: هاي شنو مو نفس الشيء البناء والطراز؟
1: الشناشيل تبقى شناشيل خشب طالع برا البناء الأصلي بالطابق العلوي حتى يوسع من مساحة البناء. شناشيل البصرة فرقها عن شناشيل بغداد أنه تكون مفتوحة، شناشيل بغداد تكون مقبطة كلها من فوق دي جوة. شناشيل البصرة إلى حد علو تقريبا نص قامة مسدودة وبعدين من فوق مفتوحة، كأنه شون يقولين مثل البلكونة.
0: تختلف
1: عنهم.
0: ليش يعني على مود
1: طراز؟ مو هاد طراز خاص
0: جولة شنو؟
1: برطوبة هناك هم عندهم عالية كلش، فيرادهم تنفيس أكثر.
0: حلو.
1: حتى هاي الشناشيل وموضوع الشناشيل خليها بعدين على برنامج الشناشيل، بس أريد توضحي لي على البرنامج أكثر حتى المستمعين اللي قاعدين هسه ويانا اللي يسمعوني يعرفون عنه هواية أشياء. شنو هالبرنامج؟ شو وقت راح يطلع؟ وأي ساعة وأي يوم؟ وشون التفاصيل مالته؟
0: برنامج شناشيل هو برنامج أسبوعي كل يوم أحد على الأغلب، راح يكون الساعة 11 الصبح على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM اعتبارا من شهر آذار، وراح تكون فقرات البرنامج متنوعة واللي منها ألو دكتور مع الدكتور أنمار.
1: هاي أنا طبعا.
0: وهل تعلم مع الزميلة نسرين، ومختار من المنار مع الأخت سيناء، وسوالف أهنة راح تستمر وياكم خلال برنامج شناشيل.
1: لعد أنا هم أذكر جمهورنا دي يسمعنا إنه تابعونا برنامج شناشيل إن شاء الله اعتبارا من آذار يوم الأحد الساعة 11 الصبح على إذاعة 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية، مفقرات متنوعة جديدة نتمنى انه تعجبكم.
0: سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف اهلنا هوايه، فخليكم ويانا والحلقه الجايه من سوالف اهلنا.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة البلد إلى آخر سورة الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثر

نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

أهدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي لا معبود بحق سواه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسوله ومجتباه العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم تقبل منا صالح العمل، واغفر لنا يا رحمن، وتوفنا على كمال الإيمان، وأدخلنا الجنة بسلام. لازلنا نقرأ معكم في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتابع بقراءة الكتاب، أتينا بكتاب اسمه حسن المقصد في عمل المولد للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، مرت على وفاته مئات السنوات. هذا الكتاب هي في الحقيقة رسالة ألفها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في بيان جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بداية هذا الكتاب يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أم لا؟ يقول الحافظ السيوطي: والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام. هكذا بحذافيره قرأنا لكم ما ذكره الحافظ السيوطي في هذه الرسالة التي أسماها حسن المقصد في عمل المولد. وهذا واحد من العلماء الذين أجازوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم في الدرس الماضي عن الحافظ ابن دحية الذي جاء من بلاد المغرب، وصل إلى العراق إلى الملك المظفر، وهناك ألف رسالة في المولد. هذه الرسالة أسماها التنوير في مولد البشير النذير، وقرأ هذه الرسالة على الملك المظفر فأجازه عليها بألف دينار، مبلغ كبير من المال، وذلك تشجيعا له وتشجيعا للعلماء على أن ينحو هذا النحو. الآن نكمل معكم إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب الروائح الزكية، ووصلنا معكم إلى فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. قال: فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. شرف الله عز وجل نبيه المصطفى بآيات كثيرة، فمنها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية في سورة القلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير كانت في القرآن هي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه وعظيم قدره بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية في أواخر سورة التوبة. ومعنى عنتم أي يعز عليه مشقتكم، والعنت هو المشقة. وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذه الآية في سورة الفتح. وذكر الله تعالى بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف صحابته هو منصوص عليه في الإنجيل ومنصوص عليه في التوراة. هذا الإنجيل الذي نزل، الكتاب السماوي الذي نزل على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام باللغة السريانية، فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صحابته الكرام. وكذلك في التوراة، هذا الكتاب المنزل على نبي الله موسى عليه السلام، وهو باللغة العبرانية أو العبرية. كذلك ورد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة الأصلية المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام. وذكرهم الله تعالى بأنهم كزرع، والمقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ بالدعوة وحيدة، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب فالتفت عليه القلوب، وصار الناس يدخلون في دين الله الواحد تلو الآخر. قوله تعالى: كزرع أخرج شطأه. عادة لما أنت تزرع تكون هذه النبتة وحيدة صغيرة، ثم تنمو، ثم تتفرع، ثم تبدو فيها الثمار، وهكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة، بدأ وحيدا عليه الصلاة والسلام، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب، ووصفه الله تعالى في القرآن، ووصف صحابته كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. السوق جمع ساق، النبتة لها ساق، الشجرة لها ساق. النبتة في بداية الأمر يكون ساقها غير متماسك، يكون بعضه طري، لما تنمو هذا الساق يكبر ويقسو. وهكذا الناس دخلوا في دين الله تبارك وتعالى الواحد تلو الآخر، حتى صاروا يدخلون أفواجا أفواجا في دين الله تبارك وتعالى. ومنها ما أوضح سبحانه أنه مقدم على النبيين، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والإصر هو العهد. ومنها ما يدل على وجوب احترامه وتوقيره وإجلاله كقوله:

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هؤلاء قوم من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الحجرة، كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام مجاورا للمسجد وكانت هناك حجرات، وكل حجرة كان فيها واحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيل في وقت الظهيرة في وقت القيلولة، ثم جاء هؤلاء وهم من جفاة بني تميم، صاروا ينادون، وقفوا خارج الحجرة وصاروا ينادون يا محمد يا محمد، وهو نائم صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ذكر هؤلاء في كتابه العزيز بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله تعالى ذمهم في كتابه العزيز بسبب ما فعلوا، وهؤلاء من جفاة بني تميم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لو صبروا على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحيي به قلوبكم. والمعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ومنها ما يدل على دوام تعظيمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، زوجات النبي يقال لهن أمهات المؤمنين، حرم الله عليهن زواج أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هن يقال لهن أمهات المؤمنين. لا يحل لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات رسولنا عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نساء، إنما هو تزوج بأكثر من ذلك، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد. أما سائر المؤمنين من هذه الأمة لا يحل لواحد من المؤمنين أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد، إنما إن طلق واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، إن ماتت واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، أما أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد هذا لا يجوز. رسولنا عليه الصلاة والسلام الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد. وأول واحدة تزوجها عليه الصلاة والسلام هي خديجة رضي الله عنها، وهي أم أولاده إلا إبراهيم. باقي النسوة التي تزوج بهن عليه الصلاة والسلام لم يلدن له، أما إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام فهو من ماريا، ماريا القبطية التي كانت أمة مملوكة لرسول الله
ولم تكن زوجة. فهؤلاء أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لهن أحكام خاصة، من ذلك لا يجوز لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لهن أحكام خاصة في حال الحياة، كان يجب عليهن لبس الجلباب وتغطية الوجه، وهذا شيء خاص بهن، ومن ذلك بأنه لا يجوز لهن أن يكشفن أمام الرجل الأعمى. مرة دخل عليه الصلاة والسلام على اثنتين من زوجاته وكان هناك رجل أعمى، فقال لهن عليه الصلاة والسلام: احتجبن منه. فقالتا: هو أعمى يا رسول الله، لا يرى. فقال: أفعميوان أنتما؟ احتجبا منه. قال ابن حجر: هذا شيء خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر المؤمنات يجوز لهن الكشف أمام الرجل الأعمى لأنه لا يرى. واحدة من الصحابيات لما مات زوجها وهي أسماء، قال لها عليه الصلاة والسلام: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين أي ترفعين ثيابك عنده. يعني أجاز لها أن ترفع ثوبها أمامه لأنه لا يرى. وهذا هو ابن أم مكتوم الذي ذكر في القرآن الكريم بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا هو الأعمى، عبد الله ابن أم مكتوم. وبعد نزول هذه الآية كان كلما أتى هذا الرجل الأعمى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط له رداءه، وكان يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومنها أنه تعالى أقسم بحياته، أي بحياة نبيه، فقال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: فصل في ذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله، ووالده عليه الصلاة والسلام مات شابا، كان عمره 18 سنة لما مات، وكان مسلما مؤمنا. عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة رحمه الله يقول: والد الرسول ما ماتا كافرين. والد الرسول يعني عبد الله وآمنة ما ماتا كافرين، يعني ماتا على الإيمان. لكن للأسف بعض النساخ حرفوا ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فحذفوا كلمة ما فصارت: والد الرسول ماتا كافرين. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، جده اسمه عبد المطلب. هو عبد المطلب، المطلب ليس من أسماء الله، إنما سمي بعبد المطلب وهو شيبة الحمد، اسمه الأصلي لعبد المطلب شيبة الحمد. سمي بعبد المطلب، كان يوجد رجل اسمه المطلب راكب على الدابة، أركب خلفه شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه الناس قالوا: من هذا الذي خلفك على البعير؟ فقال: عبدي. فسمي بعبد المطلب، يعني خادم المطلب. قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كذلك مناف ليس من أسماء الله، بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم
سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله وهو الذبيح على الصحيح. ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. سيدنا إسماعيل تربى في الحجاز عند قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم، تعلم عندهم اللغة العربية وتزوج واحدة منهم. إليه ينسب عرب الحجاز. هنا المؤلف يقول وهو الذبيح على الصحيح، يعني بعض العلماء قالوا الذبيح هو إسحاق عليه السلام ابن نبي الله إبراهيم، إنما المشهور بأن الذبيح هو من؟ سيدنا إسماعيل. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف، نخبة بني هاشم وعظيمها. روى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم فرع من قريش، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي بإسناده عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. سيدنا إبراهيم كان له اثنان من الولد، إسحاق وإسماعيل. إسماعيل أمه هاجر، وأما إسحاق فأمه سارة. إذن الحديث إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى أي الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار كما دلت عليه النقول والآثار. فصل في حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فحملت بسيد الخلائق والأمم، وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم. وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. روى ابن سعد عن عمة يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة أنها قالت كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي، وربما كانت ترفعني وتعود، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول هذا قول آمنة ما أدري، فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين. فقالت فكان ذلك مما يقن عندي الحمل، ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد، قالت فكنت أقول ذلك. وروي أيضا عن محمد بن عمر الأسلمي أنه قال لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله ابن عبد المطلب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في ذكر مولده الشريف.
روى أحمد والبيهقي وغيرهما عن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. وفي ذلك دلالة على كرامة آمنة عند الله تعالى. هي كانت في مكة لما كانت تلد رسول الله، كشف الله تعالى عن بصرها فرأت قصور الشام في بصرة، وفي رواية رأت أعناق الإبل هناك، دلالة على كرامتها عند الله، وكانت ولية رضي الله عنها. قال الحافظ البيهقي عقبه قوله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم، انتهى. سيدنا آدم عليه السلام هو أول بشر خلقه الله تعالى وأول الأنبياء والمرسلين. لما أكل من الشجرة، شجرة لم يذكر لنا عن صفتها في القرآن ولا في الحديث، شاء الله تعالى أن يأكل سيدنا آدم منها بعدما نهي عن الأكل منها. الله تعالى نهى نبيه آدم عن الأكل من هذه الشجرة، لكن مشيئة الله نافذة. الله تعالى شاء في الأزل أن يأكل سيدنا آدم من هذه الشجرة، أكل منها، كان هذا معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وتاب منها سيدنا آدم فورا. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى. عصى الله تعالى عندما أكل من الشجرة، لكن هذه المعصية ما كانت كبيرة، ما كانت صغيرة، فيها خسة ودناءة، وهذا يجوز على الأنبياء، لكن يتوبون فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. فسيدنا آدم تاب إلى الله تعالى، ولما تاب إلى الله كما ذكر في بعض الأحاديث دعا الله تعالى متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله لآدم: يا آدم كيف عرفت محمد ولم يخلق بعد؟ فقال آدم عليه السلام: يا رب رأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فغفر الله تعالى لآدم بتوسله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي مشهورا بين الملأ الأعلى سكان السماوات الملائكة قبل أن يخلق آدم، هذا معنى الحديث: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشر، ولد من أبوين، مع أن آدم كذلك هو بشر لكن لم يولد من أبوين، خلقه الله تعالى من غير أم وأب، وخلق الله تعالى عيسى من أم بلا أب، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم من أم وأب. وروى أحمد والبيهقي والطيالسي بإسنادهم عن أبي أمامة أنه قال: قيل: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام.
وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرة. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرة. أما قوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم، فهو أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربه فقال، هذا في القرآن الكريم: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله الذي سأله إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الآية واضحة وصريحة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أفضل الأنبياء والمرسلين من؟ سيدنا محمد بلا شك. بعده بالفضل يأتي سيدنا إبراهيم عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه في الحديث، قال: فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم عن سيدنا يوسف، فهو الكريم أي يوسف عليه السلام ابن الكريم. من والده؟ يعقوب. ابن الكريم يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. ابن الكريم إسحاق ابن من؟ إبراهيم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى ابن مريم، فهو أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر قومه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر القرآن الكريم حكاية عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وأحمد. والمقصود أن ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمد إلى الوجود، فولدته آمنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. فصل فيما ظهر من الآيات لمولده صلى الله عليه وسلم. ظهرت لمولد النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها ما رواه البيهقي وابن عساكر وغيرهما بإسنادهم إلى هانئ المخزومي أنه قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى، وسقط منه 14 شرفة، وخمدت نار الفرس ولم تخمد قبل ذلك بـ1000 عام، وغاضت بحيرة ساوة. وفي سقوط 14 شرفة، شرفة مثل البلكون يعني، إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكة.
وكان آخرهم في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله كانوا عبدة النار، والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا فانطفأت، لما ولد صلى الله عليه وسلم انطفأت. وأما بحيرة ساوة التي كانت تسير فيها السفن فقد جف ماؤها. كمان هيدي في بلاد فارس، بحيرة عظيمة كانت السفن تمشي فيها جف ماؤها. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء وحجب عنها خبر السماء كما ذكر بعض العلماء، لكن المشهورة والمحفوظة أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. ومنها ما سمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. فصل في بيان زمان مولده صلى الله عليه وسلم ومكانه. اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه عام الفيل. قال ابن عبد البر: ولد بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقيل بخمسين يوما. أبرهة الأشرم هو الذي أراد هدم الكعبة، جهز جيشا جرارا لغزو الكعبة وهدمها، وكان من جملة الجيش فيل يقال له محمود، كانوا يستعملون الفيلة في الحرب. فلما وجهوا الفيل لهدم الكعبة

0: ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن سمي هذا العام بعام الفيل. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أما يوم مولده فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان لثنتي عشرة ليلة خلت من الشهر المذكور. أما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف، فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن حكم صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، إشارة إلى عظيم فضل هذا اليوم. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليلة، وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجدا، ذكر ذلك الحافظ العراقي وغيره. وقال الأزرقي: إنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة. انتهى. ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. اليوم لا يزال هذا المكان قائما، هو الآن حول إلى مكتبة. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية في المنام وعند الممات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.

إخوة الإيمان، نتكلم في حلقة اليوم عن قصيدة البردة للشيخ الأديب شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري. قصيدة البردة التي عرفت بالكواكب الدرية في مدح خير البرية من أشهر القصائد في مدح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب وضع البوصيري لهذه القصيدة رحمه الله أنه نظم قصائد كثيرة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها ما اقترحه عليه غيره من الناس. ثم بعد ذلك أصابه مرض فالج وأبطل نصفه، يعني صار عنده فالج نصفي. قال: ففكرت في عمل قصيدتي هذه وعملتها، واستشفعت بها إلى الله تبارك وتعالى، يعني سأل الله تعالى أن يشفيه ببركتها. قال: وكررت إنشادها وبكيت ودعوت وتوسلت ونمت، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فمسح على وجهي بيده المباركة وألقى علي برده. قال: فانتبهت ووجدت في نهضة، فقمت وخرجت من بيتي، أي شفاه الله تعالى ببركة مدح الرسول عليه الصلاة والسلام.

يقول الشيخ محمد البوصيري رحمه الله تعالى في هذه البردة المباركة: أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين دمع منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم، فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم، وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم، يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي، عادتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي، محطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي، إني اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهمي.

محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسمِ.

منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفضل.

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتثم. أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مفتتح منه ومختتمي.

جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم، مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي. فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من أرمي. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطمي.

0: حياتي.
1: ما ضامني الدهر يوما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترمي.

يا أكرم الرسل، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الغمم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم.

فيما مضى قرأت على مسامعكم إخوة الإيمان بعضا من أبيات قصيدة البردة المباركة لأنها طويلة جدا، لكني أذكر نفسي وأذكركم أن مدح النبي طاعة لله، فعلقوا قلوبكم به عليه الصلاة والسلام، وزيدوا مدحا له وتبركوا بآثاره، وزوروا قبره وتبركوا به، وتوسلوا واطلبوا من الله تعالى أن يشفعه بنا يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793-330-9793-3330 أو 0404-601-895-0404-601-895. من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.
5: Poruka milosti, nasljeđe upute, način života koji je oblikovao generacije. On je poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamic Charity Projects Association pod pokroviteljstvom Darul Fetve s ponosom vas poziva na godišnju svečanost obilježavanja Mevluda. Pridružite nam se u nedjelju 6. septembra 2026. godine na nadahnjujućoj večeri učenja Kur'ana, multikulturalnih nastupa, nastupa dječjeg kluba, zikra i podsjećanja na njegov život. Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Vrata se otvaraju u 15 sati, a program počinje u 16 sati. Za više informacija posjetite mauletconcert.org.au. Prisjećamo se njegovog rođenja, odajemo počast njegovoj poruci i nosimo njegovo nasljeđe, jer živimo slijedeći njegov put.

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أن 42 أسترالياً ما زالوا في عداد المفقودين بعد الفيضانات والانهيارات المدمرة في نيبال وتبت، بينهم 6 على الجانب الصيني من الحدود. وقد أرسلت كامبرا فرق استجابة إلى نيبال للمساعدة في البحث والتنسيق مع السلطات المحلية، بينما دعت الأستراليين إلى إعادة النظر في السفر إلى المناطق المتضررة. كما وبلغت الحصيلة المؤكدة للكارثة 734 قتيلا، مع بقاء نحو 3000 شخص مفقودين وسط صعوبات كبيرة تواجه عمليات الإنقاذ بسبب الطرق المقطوعة وخطر فيضانات جديدة. يأتي ذلك بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين في المناطق الجبلية المعزولة حتى الآن. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز حزمة بقيمة 120 مليون دولار لتعزيز مراقبة أسماك القرش وحماية مرتادي الشواطئ بعد سلسلة هجمات شهدتها الولاية هذا العام، وتشمل الخطة توسيع استخدام الطائرات المسيرة للمراقبة على 97 شاطئاً وتشغيل 51 شبكة و305 خطوط صيد متطورة. كما أضيفت محطتا رصد جديدتان في ميناء سيدني لإرسال تنبيهات فورية عبر التطبيق المسمى شارك سمارت عند اقتراب أسماك قرش تحمل أجهزة تتبع. هذا وتبدأ المراقبة اليومية الموسعة اعتبارا من الغد الأول من أيلول سبتمبر قبل عطلة المدارس الربيعية. يذكر أن البرنامج يوازن بين سلامة السباحين وحماية البيئة البحرية بحسب ما أعلنت الحكومة. أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً بمصادرة أكثر من 37 دنماً من أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله بحسب هيئة مقاومة الجدار. ونقلت صحيفة معارف عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية وسط مخاوف داخلية من تدهور أمني متعمد قبيل الانتخابات. وقالت مصادر إسرائيلية إنها تخشى أن يكون بنيامين نتنياهو يمهد لتصعيد في الضفة بهدف تحويل الأجندة الانتخابية عن إخفاقات 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 قبل الانتخابات بعد شهرين. وفي غضون ذلك هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في قرية برقة شرق رام الله، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بعد تصدي فلسطينيين لمستوطنين في قرية المغير. وفي ملف الأسيرات قال نادي الأسير الفلسطيني إن ظهور إتمار بن غفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد يعد اعتداء على كرامتهن الإنسانية. وفي غزة أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع. وفيما يعرف بأسبوع الوحدة، أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن وحدة المسلمين ضرورية لمواجهة أعدائهم، داعيا دول المنطقة إلى التعاون والدفاع المشترك. وفي لبنان شدد الشيخ نعيم قاسم على أن الصمود والوحدة يعززان قدرة حزبه على إفشال مشاريع العدو ومنع تراجع المقاومة أمامه. بالخبر الأخير، ارتفعت حصيلة ضربة روسية استهدفت مستودعا للذخيرة قرب كييف إلى 38 قتيلا، فيما لا يزال 4 أشخاص مفقودين. وفتحت السلطات الأوكرانية أيضا تحقيقا بشأن تخزين متفجرات قرب مناطق سكنية بعدما أدت الانفجارات إلى أضرار واسعة في المنازل والمنشآت المجاورة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: أهل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. احباب ذوالوقار، 6 ستمبر بروز اتوار، دن 3 بجے، ویتلم سینٹر لیورپول میں. ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو سٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا، جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. آپ احباب سے گزارش ہے، خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں، اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں. شکریہ.
7: Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Center'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Center kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum. Muhammed.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فرج الكرب عنا، وعافنا واعف عنا، وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم يا ربنا أمدنا بمدد من عندك، وأحسن خاتمتنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وانصر أهلنا في فلسطين، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا يا مولانا، يا الله، يا كريم، يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان، يا منان. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربنا ثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك به يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا الله، يا كريم، يا عظيم. أما بعد، فكما تعلمون قد دخلنا في شهر مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفي كل عام يظهر لنا أناس يحاربون المولد النبوي، ويعتبرون الاحتفال به بدعة من بدع الضلال، فينكرون على من احتفل بالمولد النبوي بشكل عام، يعني ينكرون عليهم أشد الإنكار. ونحن معاشر أهل السنة والجماعة نقول إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر حسن، فإظهار الفرح والاستبشار بولادة نبي الله صلى الله عليه وسلم وعظيم الجاه وأفضل خلق الله في كل عام نفعل ذلك، هذا يعد من البدع، نعم، من الأشياء المستحدثة، نعم، لكن من البدع الحسنة التي لا تخالف دين الله تبارك وتعالى. لذلك يعني وله أصل، لو نظرنا ورجعنا إلى كلام أهل العلم الثقات المعتبرين في ذلك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد خص يوم ولادته بطاعة كان يفعلها للإشارة إلى عظمة ذلك اليوم، وهو يوم الاثنين كما تعلمون. والدليل في ذلك أو نستشهد في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، عندما سئل صلوات ربي وسلامه عليه عن صوم يوم الاثنين، رجل سأله عن صوم يوم الاثنين، فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. يعني السائل يسأل عن صوم يوم الاثنين، والرسول عليه الصلاة والسلام يجيب بقوله: هذا يوم ولدت فيه. المعنى أنه صلوات ربي وسلامه عليه أراد أن يظهر عظمة هذا اليوم بسبب أنه برز للدنيا فيه. فغاية ما في الأمر، يعني نحن نشكر الله عز وجل، يعني شكرا لله
تبارك وتعالى على أن خلق محمدا صلوات ربي وسلامه عليه نتقرب إلى الله بطاعة اللي هي هنا في الحديث مثل طاعة الصيام، لأن الصيام طاعة وذكر الله طاعة، يعني مربوط. هو ربط الرجل كان يريد أن يصوم يسأل عن الصوم اللي هو طاعة، فالرسول عليه السلام يقول له هذا يوم ولدت فيه، عم بيسأل عن صوم يوم الاثنين، فقال هذا يوم ولدت فيه. الصيام طاعة والذكر طاعة. طيب بالمولد الذي ينكرون عليه هؤلاء أشد الإنكار ويعتبرونه من البدع الضالة، بل ويصلون إلى التكفير أيضا والعياذ بالله. بالمولد الناس ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يذكرون الله عز وجل، يقرؤون القرآن، يمدحون الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، يذكرون الأمة أن يقتدوا به، يذكرون سيرته العطرة، يدعون الناس إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعمون الطعام، يتصدقون طاعة لله. طيب أعطيني كل هالأعمال، هاي تعتبر من الأعمال التي هي من أعمال الخير، من أعمال البر، من أعمال الطاعة، فأي بأس في هذا؟ وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ لا بأس في هذا، بل يعني هذا شيء حسن. فنحن عندما نجتمع ونذكر، نقرأ القرآن ونذكر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، مناقب النبي، مآثر النبي، فضائل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، أليس هذا شيئا حسنا؟ لا شك، بلى. طيب نحن في زماننا هذا، يعني أليس حاجتنا أكثر يعني أن نكثر من ذكره وأن نظهر فضائله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان أكثر؟ يعني حاجتنا لذلك أكثر مع كثرة الفتن وكثرة الفساد، ولكي نؤكد على أفراد الأمة أهمية الاقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام، يعني حاجتنا أشد لمعرفة شمائله وخصاله وهديه وشرعه وطريقته لنقتدي به. ثم هؤلاء الذين يقولون أنتم تعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا افتراء عظيم، أمر يعني خطير. والله ما رأيت مسلما يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يجعلون وكأنهم يجعلون حبه وتعظيمه عليه الصلاة والسلام عبادة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم نرى مسلما يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا بتعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتعظيم لا يعني عبادة النبي. عندما نعظم النبي هذا ليس من الغلو ولا يعتبر عبادة له. أليس الله سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيم البيت الحرام والمساجد؟ طيب الله أمرنا بتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره، أليس الله تبارك وتعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ أليس الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم فالذين آمنوا به وعزروه
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. شو يعني وعزروه؟ عظموه. رب العالمين لم يأمرنا بعبادة الكعبة ولم يأمرنا بعبادة المساجد، وكذلك لم يأمرنا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرنا بتعظيمه. طيب، أليس من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر قصة مولده وأن نذكر شمائله وهديه تعريفا للناس بقدر النبي عليه السلام؟ نسرد سيرته، نغرس محبته في قلوب الناس، ندعو الناس إلى الاقتداء به. أليس هذا يندرج تحت التعظيم؟ وليس في ذلك عبادة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى، هذا ما فيه عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن لابد أن نعرف ولابد أن نذكره ولابد أن نبين قدره، ولا يكون الاتباع إلا بمعرفة. فكيف الناس سيتبعون النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يعرفوا حاله؟ وكما ترون وتشاهدون كثر الجهل في هذا الزمان، فمن الناس من لا يعرف إلا القليل، أكثر الأشياء لا يعرفها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، وهذا أمر في يعني في غاية الخطورة. فهذه المعرفة لا تكون إلا بالذكر والتذكير والتعريف، ولا يوجد في شريعتنا ما يمنع ذلك. هل ورد نص بتحريم المولد مثلا؟ لم يرد. هذه الأدلة التي نذكرها هي حجة لنا لا علينا، لأن من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام إظهار الفرح به، إظهار الفرح به، لأنه الاحتفال بالمولد النبوي في يعني أينما كان في شهر المولد في بلاد الدنيا هو عبارة عن تعبير عن السرور بأن خلق الله عز وجل محمد، بأن أبرز الله عز وجل هذا النبي لهذه الدنيا فهدانا به بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا فيه تثبيت لأفئدتنا، هذا فيه تثبيت لأفئدتنا. كلما ذكرنا النبي عليه السلام والقصص الواردة عنه وتكلمنا في السيرة النبوية العطرة، كلما كان أقوى لنا في تثبيت الفؤاد. أليس الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك؟ بلى، الله أنزل هذه آية في القرآن الكريم، الله ثبت فؤاد حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام بذكر الأنبياء والرسل السابقين. طيب، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء تثبيتا لفؤاده. طيب، مين أحوج دخلكم بتثبيت الفؤاد؟ هو صلوات الله وسلامه عليه أم نحن؟ فقد ثبت الله تبارك وتعالى فؤاده الشريف، فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، قلب الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر قصة ميلاد عدد من الأنبياء عليهم السلام، كقصة مولد سيدنا موسى عليه السلام في سورة القصص، لأنه القصة تناولت ماذا؟ تناولت الأحوال قبل مولده وأثناء مولده وبعد مولده إلى أن بعثه الله عز وجل في صحف. قصة سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام ومولد سيدنا يحيى بن زكريا في سورة مريم وفي سورة آل عمران، قصة ميلاد سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم، قصة ميلاد مريم العذراء في سورة آل عمران وهي ليست من الأنبياء،
فقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قصص ولادة الأنبياء، أي بعض الأنبياء. طيب هذا وين؟ هذا يا أحبابنا في القرآن، قصص مولد الأنبياء ذكر في كتاب الله عز وجل. طيب نحن إذا ذكرنا قصة مولد خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ذكرنا ذلك على الأسماع، نكون قد اقتفينا بالقرآن الكريم أم نكون مبتدعة ضالين على قول هؤلاء؟ والله يعني أمر عجيب فعلا، عجبا لمن حرم ذلك ورمى من فعله بالضلال. نحن ينبغي علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة في مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الأمر ينبغي أن تفكروا فيه جيدا. فهذه أمور واضحة تدل على عدم تحريم ما نفعله، على عدم تحريم ما نفعل. وهذا الاحتفال اللي هو عبارة عن إيه؟ قلنا قراءة قرآن، قصة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر سيرة الرسول وشمائل الرسول وفضائل الرسول. وين المشكلة؟ هي يعني صورة من صور التعبير عن الشكر. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أثبت الناس قلبا وأرجحهم عقلا، قص الله عليه قصص هؤلاء الأنبياء، قصة آدم، قصة إبراهيم وما فعل معه قومه حين ألقوه في النار، قصة داود وسليمان ويحيى وزكريا ونوح وموسى وعيسى. لما قص الله تعالى على سيدنا محمد هذه القصص قال ربنا ما نثبت به فؤادك، ونحن نحتاج إلى تثبيت الفؤاد بذكر قصة الحبيب. ما فيك تيجي تقول لي والله إذا بتحكيها بشهر رمضان حلال، وإذا بتحكيها بشهر ربيع الأول حرام، بده يقولوا هيك مثلا بعد هالكلام؟ بيقول لك ماشي الحال بس ما تحكيها بشهر المولد. من أين أتيت بهذا التخصيص؟ أو حللته في وقت دون آخر؟ خلص حلال حلال في كل الأشهر. العكس، إحنا نتذكر في هذه الأيام مولد الحبيب، وليس المعنى من ذلك أننا لا نذكره إلا في شهر المولد عليه الصلاة والسلام، بل نذكره في كل أوقاتنا، نذكره في كل أوقاتنا. ومما يدل على شرف موضع ميلاده عليه الصلاة والسلام ما ورد في حديث الإسراء، ما ورد في حديث الإسراء أن جبريل عليه السلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيت لحم، أليس ركب صلى الله عليه وسلم على البراق خلف جبريل وانطلقا؟ من جملة الأماكن التي نزل بها صلوات الله وسلامه عليه بيت لحم في فلسطين، وسيدنا جبريل أمين الوحي رئيس الملائكة طلب من النبي عليه السلام أن يصلي في هذا الموضع. أي موضع؟ بيت لحم. بيت لحم شو فيها؟ ولد فيها المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تشرف بيت لحم بميلاد عيسى المسيح في بيت لحم، حتى أمر نبينا عليه السلام أن يصلي فيه، ما بيتشرف الموضع الذي ولد فيه هو صلى الله عليه وسلم؟
تعرفوا مكان ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة اللي الآن معمول مكتبة مكة. فمن صلى في ذلك المكان تعمد بده يروح يصلي في ذاك المكان، يعني قياسا على الصلاة التي هي عمود الدين والتي أمر بها النبي عليه السلام في ليلة الإسراء في موضع ولادة نبي الله عيسى المسيح. إذا عملنا هيك ما بنكون خالفنا الشريعة، ما بنكون كذبنا الدين، ما بنكون عملنا بدعة محرمة. لو استشهدنا بهذا، النبي صلى في ذاك المكان الذي يعني في بيت لحم حيث ولد فيها المسيح، نحن إذا صلينا في موضع، في الموضع الذي ولد فيه هو صلى الله عليه وسلم، بعدين مش صلينا للرسول إنه عبدنا النبي، نصلي لله، نستقبل الكعبة، نقرأ الفاتحة، نسجد، نركع، نسبح، نقرأ القرآن، وين المشكلة؟ يقول لك لا صلي ما بدك إلا هون. مين قال إلا هون؟ مين قال إلا هون؟ ما هذا الكلام؟ أمر خطير. فمهم إنه إحنا ما نكون يعني ما يكون واحد فينا إمعة تأثر من كلام هؤلاء بلا دليل. خلاص والله سمعت قالوا فيها فيها فيها إنا اترك انكر. لا، بدك تكون فاهم. يعني هم يقولون حرام وفي بعض الأحيان يقولون شرك، طيب ليش بيقولوا هيك؟ شو دليلهم؟ شو دليلهم؟ ونحن ذكرنا بعض الأدلة التي تدل على أن هذا الأمر لا إشكال فيه أبدا، لا إشكال فيه أبدا. فانتبهوا يا أحباب، ويا ما سبحان الله في ناس تظهر لا فقه لهم ولا علم لديهم ثم يحرمون أشياء كثيرة، وأناس يتأثرون منهم فيحرمون ما لم يحرمه الله ظنا منهم أنهم يتمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هؤلاء من الذين عناهم الله عز وجل بقوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا والله حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير. الله المستعان.

به من الهدي العظيم. وهذا ما يفعل عادة في كل البلاد عندما يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف، نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر شمائله، وهذا شيء حسن ممدوح في الدين. حتى الذكر، ذكر الله، حتى الذكر، ذكر رب العالمين اعترضوا عليه في ناس. الناس اللي بتتأثر بكلام هذول بيتطلعوا علينا انه بي هذول ضايعين، ضالين، مضلين، منحرفين، بيتطلعوا علينا انه احنا منحرفين. ليه بيحتفل بذكر المولد؟ شو يعني بيحتفل؟ احنا بنحتفل بذكر المولد يعني نفكر حفلة يعني نقعد نرقص مثلا، يعني نقعد نرقص نحط اغاني يعني بالمولد؟ الاحتفال بذكر المولد يعني أن نذكر هديه وسيرته ونصلي عليه ونذكر الله عز وجل. حتى ذكر الله بيطلعوا شو بيقولوا؟ بيقولوا حرام، ما بصير ذكر الجماعي. إيش اللي ما بصير؟ قال لا، بدك تذكر ربنا، اذكر ربنا لحالك. كيف يعني؟ بيقول له ما بصير قال تجتمعوا وتذكروا الله. مين قال هيك يا عمي؟ التحريم يعني تحرمون بلا نص، بلا نص. والمشكلة وضعوا قاعدة ما وضعها غيرهم. احنا كمان مش، احنا مش غنم يا حبيبي، احنا مو غنم. يعني اذا كانت فئة قليلة ليس لهم سلف يقولون بتحريم اشياء ما حرمها علماء أهل السنة ولا يوجد عند هؤلاء نص في التحريم، ثم وضعوا قاعدة ما سبقهم أحد بهذه القاعدة. في ناس وللأسف الشديد بتفكر، هذا ليس ذما عشان ما ناس تتصيد، مش ذما في اللحية ولا في الثوب، بس في ناس بتفكر إذا طلع له شعرتين بوجهه وراح لبس له هالدجداسة صار بفهم بالدين. مو هيك الأمور، مو هيك الأمور يا أحبابنا، مش هيك الأمور أبدا. ومهم الواحد ما يكون متسرع. في ناس خاصة يعني بتلاقي ما إله يومين مبلش بده يسمع له كلمتين صار يفتي، صار يفتي هذا حلال وهذا حرام من غير، من غير دليل. وضعوا قاعدة يا عمي احنا بنعرف شو عم نحكي، وبنرجع للنصوص. وضعوا قاعدة ما سبقهم بها أحد، بقول لك ما فعله الرسول. شو اللي طيب ما فعله الرسول؟ هل هنالك قاعدة شرعية تقول كل ما لم يفعله الرسول فهو بدعة ضلالة حرام؟ مين قال هيك؟ أعطوني مين ذكر هالقاعدة، مين ذكر هالقاعدة؟ وأنا إذا ما كان إلها أصل، يعني أي واحد بيطلع بيقول هاي قاعدة بدي أمشي ورانا، كيف تمشي ورا؟ هذا دين اتباع. وحتى في أمور التي أحدثت مش كلها محرمة، ما في قاعدة إنه كل ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ضلال. يعني أنا بنسف لك القاعدة هاي بكلمة، وإذا بدي بعمل يعني بحكي فيها بإسهاب، بس بنسف لك ياها بكلمة. النبي عليه السلام ما شكل المصحف وما نقطه. الأحزاب الموجودة في القرآن، تنقيط، التشكيل، الرسول ما فعله، ما فعله. طيب هيو الرسول ما فعله، وهذا أمر في الدين. عشان ما تقول لي مهو أنا مش قصدي على الموبايل، ومش قصدي على القلم، ومش قصدي على انه مش قصدي على يعني بعض الاشياء المستحدثه والسيارات والطيارات. يعني فينا نتوسع. يعني النبي ما ذهب الى مكه بالطائره مثلا، فهل يحرم علينا ان نذهب بالطائره لان الرسول ما فعل ذلك؟ بقول لك انا قصدي بامور الدين، بامور الدين. القران شو يعني؟ القران الكريم ما نقطه الرسول ولا شكله ولا الصحابه بعد ذلك. طيب هذا أمر ما فعله الرسول، تقول كل المصاحف هاي حرام، ضلال، بدعة

ضلال، بتسترجي تقول هيك؟ طيب إذا بتقول لا، ليش هاي آه مثلا؟ هذا اسمه شو؟ تحكم. يعني تحكم يعني قول بلا دليل. خلص اللي بده إياه بقول حلال، بده إياه بقول حرام، بالهوى، ما في منهجية. يكون في منهجية علمية أحبابنا. ونصيحة مني لإلكم، نصيحة من محب مشفق، إياك أن تكون إماعة، إياك ثم إياك ثم إياك، لأنه ما حتتعلم، حتضيع. ما تكون كلمة بتوديك وكلمة بتجيبك. في ناس يا جماعة والله ما هم عارفين كيف، بتلاقي قاعد زهقان، لا شغلة ولا عملة، ماسك التليفون وقاعد بقلب من فيديو لفيديو. الفيديو الأول بيطلع له واحد بيقول له حلال، الثاني بيقول له حرام، هذا بيقول له هيك، هذا بيقول له هيك، بيطلع بمكس عجيب وهو مش عارف، بصير عم بلاخم ملاخمة. مو هيك الواحد بيأخذ دينه، ولا كل من قال يتبع. ودائما في أدلة، لذلك نحن هكذا تعلمنا، هكذا نتكلم عندما نتناول الحديث عن مسألة أو عن موضوع، نذكر ما ذكره أهل العلم ونذكر الأدلة عليه. بعدين الأمة الإسلامية، يعني في ناس بيجي بيقول لك هذولا بيجي بيقول لك مثلا الأشاعرة والماتوريدية هذولا ضالين. تعرف مين الأشاعرة والماتوريدية؟ علماء الأمة. طب السواد الأعظم، يعني جمهور الأمة، أكثر يعني كلهم أشاعرة وماتوريدية، كبار العلماء اللي بترجع لهم أنت، يعني في كتبهم وفي الحديث وفي نقلهم لكذا وفي وأهل القرآن وأهل الأصول، كلهم أشاعرة وماتوريدية. ففي ناس بتحكي كلام هو مش فاهم شو قاعد بيحكي، بس إنه كيف الببغة عم بيكرر كلام سمعوا. فهذا دين يا أحبابنا، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تكونوا كهؤلاء الذين يتكلمون بلا دليل. الإنسان بده يكون وقاف عند حدود الله، مش أي واحد بيطلع ذكر الجماعي حرام بدي أرد عليه يعني. طيب الله عز وجل قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وين في ورد نص يحرم أن تذكر الله ذكرا جماعيا؟ أعطيني وين. كثرة الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام هذا أمر عظيم ممدوح، نصلي على النبي جماعة وفرادة. وين ما في فيش مشكلة، ما في مشكلة، وما في عند هؤلاء نص بالتحريم إلا أنهم يتكلمون بالهوى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، ونسأل الله أن يثبتنا على محبة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم، وجزاكم ربي كل خير في الدنيا وفي الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين، ونلقاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طلابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA أستراليا إن شاء الله. جميع المشاريع الخيرية.
0: وإجابتك صحيحة وألف مبارك، وربحت معانا الجائزة الكبرى. أحبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم إن شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

وكل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي ذاكرة وصدى وحكايات إنسان. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه مكان يمكن زرناه قبل كده، لكن المرة دي هنحسه بطريقة مختلفة.

0: في قلب القاهرة القديمة عند باب من أقدم أبوابها، باب زويلة، بيقف مسجد لكن مش أي مسجد. مكان بدأ كسجن وانتهى كواحد من أجمل مساجد القاهرة، مسجد المؤيد شيخ.
1: صاحب الذكرى لآمنة رؤى البشرى.
0: وقبل ما يبقى سلطان كان المؤيد شيخ مملوك، وفي لحظة من حياته دخل السجن جوه باب زويلة. مكان ضيق وضلمة وقاسي، ويقال إنه وهو في السجن قال جملة مهمة جدا: لو خرجت من هنا هبني مكان السجن ده

0: وتمر الأيام وتتغير الأحوال ويخرج المؤيد شيخ من السجن، مش بس حر لكن سلطان، ومن هنا يبدأ تنفيذ الوعد. المكان اللي كان سجن يتحول لمسجد، وكأن الحكاية بتقول إن أضيق وأصعب مكان ممكن يتحول لأوسع معنى. حبيبي يا أبا الزهرة. أما عن الموقع، المسجد مبني فوق باب زويلة نفسه، وده شيء نادر جدا. المآذن طلع من فوق بوابتين تاريخيتين، فالمكان هنا مش بس مسجد، ده جزء من سور القاهرة القديمة، كأن المسجد واقف بين زمانين.
1: ونقي الصحب في الأخرى بدار السعد والعشرين.
0: وانت واقف قدام الباب تحس بتقل التاريخ. الحجر هنا قديم لكن صامد، ولما تطلع لفوق وتدخل المسجد تحس انك طلعت فجأة من الأرض للسماء. الهواء أخف والصوت أهدى. غريب، إزاي المكان كان في يوم من الأيام سجن يبقى بعد كده مسجد؟ وكأن الحكاية كلها عن التحول، عن إن الإنسان ممكن يخرج من أصعب لحظة ويبني منها شيء جميل. والسؤال الحقيقي هنا، إزاي المعماريين قدروا يبنوا مسجد فوق باب أثري؟ وإيه اللي يميز عمارة المكان ده عن باقي مساجد القاهرة؟ وإيه الإحساس اللي يخليه مختلف؟ وده اللي هنكتشفه في الجزء الجاي من رحلتنا. واحد من أعجب الحاجات في مسجد المؤيد إنه مش مبني على الأرض العادية، لكنه قايم فوق باب زويلة، واحد من أهم أبواب القاهرة الفاطمية، وده معناه إن المعماريين اشتغلوا فيه بحساب شديد جداً، زي مثلاً توزيع الأحمال أو دعم الأساسات القديمة والحفاظ على البوابة التاريخية، والنتيجة كانت مسجد كأنه متعلق فوق الزمن. وأول حاجة تلفت النظر هي المئذنتين، مش بس عشان شكلهم لكن عشان مكانهم. المئذنتين واقفين فوق برجين باب زويلة، وكأنهم بيكملوا البنى مش منفصلين عنه، وده بيخلي المنظر فريد جدا ما يتكررش في أي مساجد تانية. انت بتبدأ رحلتك من الشارع، من مستوى الأرض، لكن عشان توصل للمسجد لازم تطلع السلم خطوة ورا خطوة، والإحساس ده مهم جدا، لأنك حرفيا بتسيب العالم تحتك وتطلع لمكان أهدى، كأن العمارة هنا بتقول إن السكينة محتاجة صعود. ولما تدخل جوه المسجد هتلاقي تخطيط مملوكي واضح جدا، صحن مفتوح، إيوانات حواليه، ومحراب من جهة القبلة، ده غير المنبر الخشبي. لكن رغم أن التصميم تقليدي، الإحساس مختلف، لأنك عارف أنك فوق بوابة مش على أرض عادية. الزخارف هنا مملوكية أصيلة، زي النقوش الحجرية الدقيقة والكتابات القرآنية والزخارف الهندسية المتكررة، لكن الجميل أن التفاصيل مش مزعجة، فيها هدوء كأنها بتكمل المكان مش بتنفسه. ومن أكتر الحاجات المميزة في مسجد المؤيد الإحساس بالهواء، لأنه مرتفع فالهواء هنا بيتحرك بحرية، والصوت له صدى خفيف مش عميق زي السلطان حسن، لكن واضح الصوت هنا كأنه بيستقر مش بيرتد. زمان المسجد ما كانش هادي زي دلوقتي، المسجد كان فيه مصلين وطلاب وشيوخ، ناس كانت جاية تتعلم وتستريح، كان فيه إحساس إن المكان حي لكن حياة هادية مش صاخبة.
2: تضيء الأفق بالنور.
0: يمكن أجمل حاجة في المسجد ده إنه بيفكرك إن المكان مش لازم يكون مثالي من البداية. السجن والضيق والظلمة كل ده كان جزء من الحكاية، لكن النهاية كانت نور، وده درس مش بس للعمارة لكن في الحياة كمان. ورغم الجمال ده كله بيفضل السؤال، ايه اللي يخلي مسجد المؤيد مختلف فعلا؟ هل هو المكان ولا القصة ولا الإحساس؟ ده اللي هنجاوب عليه في الجزء الأخير من رحلتنا النهاردة.
1: أحب الآلة والعشرة ونقي الصحب في الأخرى.
0: مسجد المؤيد شيخ اتبنى في أوائل القرن الخمستاشر، حوالي سنة 1415 ل 1421 ميلادية، وده كان وقت مهم جدا في تاريخ الدولة المملوكية، فترة فيها صراعات داخلية وتغيير سريع جدا في السلطة. وبرغم ده المسجد خرج للنور كمشروع كبير ومتكامل. بعد وفاة السلطان المؤيد المسجد استمر يؤدي دوره صلاة وتعليم وتجمع اجتماعي، لكن مع مرور الزمن زيه زي مساجد كتير مر بفترات زي الإهمال واستخدامات مختلفة وتدهور جزئي، وفي فترات تانية حصلت له ترميمات كبيرة رجعت جزء كبير من جماله. ده طبيعي جدا لأن المكان عاش مئات السنين، لكن المهم إنه مختفاش. ولو دققنا النظر في المسجد هتلاقي تفاصيل ممكن ما تتشافش من أول مرة. الصحن مثلا مش واسع جدا لكن متوازن، بيعمل إحساس بالإحتواء مش بالضخامة، والإيوانات مش مرتفعة جدا زي المساجد الضخمة لكن قريبة من الإنسان، والمحراب مزخرف بدقة فيه خطوط وانحناءات بتشد العين بدون مبالغة، المنبر خشبي وتقليدي لكن فيه روح الحرفية اليدوية. العمارة هنا مش هدفها تبهرك

وجود المسجد فوق باب زويلة مش مجرد موقع، ده معنى. باب زويلة كان شاهد على دخول وخروج الجيوش وأحكام وإعدامات ولحظات خوف ولحظات قوة، ولما يتحول المكان ده لمسجد فوقه ده كأنه بيحول السلطة لعبادة والخوف لسكينة، المكان نفسه اتغير معناه. واحدة من أهم تجارب المسجد هي الإحساس الجسدي، لما تكون فوق مستوى الشارع الهواء أخف، الصوت أقل، والحركة أبطأ، في نوع من الانفصال عن العالم تحتك، كأنك شايف القاهرة لكن مش غارق فيها، وده إحساس نادر. القصة مش بس عمارة، القصة إن إنسان مر بتجربة قاسية زي السجن، والسجن مش مكان عادي، ده تجربة بتغير الإنسان، لكن بدل ما يخرج بغضب وانتقام خرج وبنى مسجد، ودي لحظة فارقة لأنها بتقول إن القوة الحقيقية مش بالسيطرة لكن في التحول. ولو وقفت لحظة في صحن المسجد وحاولت تنسى إنك في القاهرة وإن في شارع تحتك، هتحس بإحساس غريب إن المكان مش بس مرتفع لكن مرفوع فوق الضوضاء وفوق السرعة، مرفوع عن القلق. وتبدأ تسأل نفسك، كم مرة في حياتنا كنا في سجن مش بالضرورة جدران لكن أفكار أو ظروف أو خوف، وكل مرة قدرنا نطلع منه ونحوله لحاجة جميلة. المسجد هنا مش بيحكي قصة سلطان بس، هو بيحكي قصة كل إنسان مر بلحظة دي وقدر يطلع منها بشكل مختلف. النهاردة المكان أهدى، يمكن مفيش نفس الزحام ولا نفس الحياة، لكن في حضور. الزائر لما بيمشي ببطء بيبص حواليه، ويمكن من غير ما ياخد باله بيهدى. المكان بيعمل كده مش بالكلام لكن بالإحساس. في النهاية مسجد المؤيد شيخ مش مجرد مسجد، هو حكاية، حكاية عن إنسان بدأ من القاع ووصل للقمة واختار إنه يسيب أثر، حكاية عن مكان كان سجن وبقى سكينة، وحكاية عن فكرة مهمة جدا إن الأماكن زي البشر ممكن تتغير وممكن تتحول وممكن تبقى أجمل بعد ما كانت أصعب. وبكده نكون خلصنا رحلتنا من حكاية مكان. استنونا في حلقة جديدة ورحلة جديدة عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

0: 2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية.
1: موجز لأبرز الأنباء يأتيكم عبر أثير 2 MFM. أهلا بكم متابعينا.

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أن 42 أسترالياً ما زالوا في عداد المفقودين بعد الفيضانات والانهيارات المدمرة في نيبال وتبت، بينهم 6 على الجانب الصيني من الحدود. وقد أرسلت كامبرا فرق استجابة إلى نيبال للمساعدة في البحث والتنسيق مع السلطات المحلية، بينما دعت الأستراليين إلى إعادة النظر في السفر إلى المناطق المتضررة. كما وبلغت الحصيلة المؤكدة للكارثة 734 قتيلا، مع بقاء نحو 3000 شخص مفقودين وسط صعوبات كبيرة تواجه عمليات الإنقاذ بسبب الطرق المقطوعة وخطر فيضانات جديدة. يأتي ذلك بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين في المناطق الجبلية المعزولة حتى الآن. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز حزمة بقيمة 120 مليون دولار لتعزيز مراقبة أسماك القرش وحماية مرتادي الشواطئ بعد سلسلة هجمات شهدتها الولاية هذا العام، وتشمل الخطة توسيع استخدام الطائرات المسيرة للمراقبة على 97 شاطئا وتشغيل 51 شبكة و 305 خطوط صيد متطورة. كما أضيفت محطة رصد جديدتان في ميناء سيدني لإرسال تنبيهات فورية عبر التطبيق المسمى شارك سمارت عند اقتراب أسماك قرش تحمل أجهزة تتبع. هذا وتبدأ المراقبة اليومية الموسعة اعتبارا من الغد الأول من أيلول سبتمبر قبل عطلة المدارس الربيعية. يذكر أن البرنامج يوازن بين سلامة السباحين وحماية البيئة البحرية بحسب ما أعلنت الحكومة. أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً بمصادرة أكثر من 37 دنماً من أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله بحسب هيئة مقاومة الجدار. ونقلت صحيفة معارف عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية وسط مخاوف داخلية من تدهور أمني متعمد قبيل الانتخابات. وقالت مصادر إسرائيلية إنها تخشى أن يكون بنيامين نتنياهو يمهد لتصعيد في الضفة بهدف تحويل الأجندة الانتخابية عن إخفاقات 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023 قبل الانتخابات بعد شهرين. وفي غضون ذلك هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في قرية برقة شرق رام الله، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بعد تصدي فلسطينيين لمستوطنين في قرية المغير. وفي ملف الأسيرات، قال نادي الأسير الفلسطيني إن ظهور إتمار بن غفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد يعد اعتداء على كرامتهن الإنسانية. وفي غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع. وفيما يعرف بأسبوع الوحدة، أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن وحدة المسلمين ضرورية لمواجهة أعدائهم.